0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يتفقد مكتب التربية ويناقش تحديات العملية التعليمية. تدشين المرحلة الثانية من منح المرأة والشباب في البريقة بعدن. تسوية طريق في بلوك 12 بالمنصورة ورفع المركبات المتهالكة. حماية البيئة بعدن تشارك في ورشة القيادة والحوكمة الصحية. الوحدة التنفيذية نزوح 23,550 أسرة في 8 محافظات. وأخيرا، جامعة عدن تبحث الاستعدادات لتنظيم المعرض الوطني للشباب للابتكار والإبداع. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد علي الداودي مكتب التربية والتعليم وناقش سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجه المدارس، وأكد استمرار دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم، داعيا إلى تفعيل أقسام المكتب والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحسين الأداء وضمان استقرار العملية التعليمية بالمديرية. دشنت في منطقة الحسوة بالبريقة المرحلة الثانية من منح المرأة والشباب، ويستفيد منها 107 أشخاص، وتأتي المنح بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بهدف تمكين النساء والشباب اقتصاديا وتحسين مصادر الدخل ودعم المجتمعات الساحلية. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بتسوية الطريق المجاور لمدرسة محمد أحمد هاشم ومسجد الهجرة في بلوك 12، وشملت الأعمال رفع مركبات متهالكة وعوائق كانت تعرقل حركة السير ضمن جهود السلطة المحلية لتحسين الطرق والمظهر العام وتسهيل حركة المركبات وخدمة سكان المنطقة. شارك فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن في ورشة القيادة والحوكمة ضمن نهجة الرعاية الصحية الأولية، وتستمر الورشة 4 أيام بمشاركة جهات وكوادر متخصصة، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم القيادة والحوكمة وتطوير التنسيق بين القطاعات بما يسهم في دعم الخدمات الصحية والاستجابة للقضايا المجتمعية ذات الأولوية. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تسجيل 23,550 أسرة تضم 158.109 نازحين في 8 محافظات حتى 9 سبتمبر للعام 2026، وتصدرت تعز أعداد النازحين ثلثها لحج وعدن فيها، فيما أكدت الوحدة استمرار عملية التسجيل وتقييم الاحتياجات وأبرزها المأوى والغذاء والماء والصحة والحماية. وأخيرا، ناقشت اللجنة التحضيرية للمعرض الوطني للشباب للاختراع والإبداع بجامعة عدن الاستعدادات لتنظيم المعرض واستقبال المشاركات من الجامعات والمدارس، وأكدت استمرار استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية أكتوبر، فيما شملت المشاركات الحالية مشاريع من جامعة عدن وتعز وسيئون والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى تسجيل 9 مدارس للمشاركة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك.
0: عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
0: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن،
7: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
8: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
9: لا تفوت الفرصة
3: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
9: في عالم التكنولوجيا.
3: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
3: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
7: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.
11: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
12: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فناً إسبانياً بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة. لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
15: أخي المواطن،
16: أختي المواطنة،
15: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
16: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
15: شرب المياه النظيفة،
16: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
15: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
16: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
15: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
16: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
15: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
16: استخدام المرحاض.
15: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام
0: بنافع للعود الخبرة والريادة
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز
6: نقدم الأخبار بحياد تام زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب
3: 7800-299-33. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. 33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

صباح جميل نطل فيه عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، صباحكم رضا، صباحكم طمأنينة، وصباحكم حب. كما عودناكم مستمعينا الأعزاء نقضي ساعة صباحية كاملة معكم، تحية كذلك لمتابعينا على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجميل.

صباح رائع وجميل لكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم. نتمنى لكم في هذا الصباح الجميل سعادة، ونتمنى لكم النجاح والإنجاز. تحية أكيد لكل شخص الآن، ولكل شخص أكيد بيكون عنده طاقة وحيوية في هذا الصباح. مستمعينا الأعزاء، ذهابنا إلى العمل ممكن إنه في الطريق نلاقي الكثير من المواقف. في بعض الأحيان تكون في مواقف مستفزة في وسط الزحمة، ولكن خلونا نقول إنه في خطوات بسيطة إحنا لو قمنا فيها ممكن إن إحنا ما نتعرضش لعدد من المواقف أثناء ذهابنا إلى أي مشوار في الصباح أو حتى ذهابنا إلى العمل. دائما بنقول انه نحاول بقدر المستطاع ان احنا نتجنب التأخير عن العمل من خلال ان احنا نصحى بدري، ونحاول بقدر المستطاع في الصباح ان احنا نجهز امورنا، ولازم ان احنا نخرج قبل الموعد في دقائق اضافية، لانه بتخلينا نتعامل مع الازدحام بدل ان يتحول كل تأخير الى توتر. حاولوا بقدر المستطاع أعزائنا في هذا الصباح أنكم ما تدخلوش أي منافسة مع السائقين، فإذا تجاوز شخص أو حتى أغرق عليك الطريق لا تحاول تثبت أنك الأسرع أو الأحق بالمسار، فالوصول بأمان أهم من اكتسابك للموقف. ويجب عزيزي أو عزيزتي المستمعة إنه يكون لديكم توقع مسبق بأن الطريق مش حيسير كما نريد إحنا، لأنه ممكن إنه ازدحام يحول الطريق سيارة متوقفة، ممكن يحول الطريق تأخير مفاجئ، فهذه الاحتمالات عندما نتوقعها يكون التعامل معها سهل نفسياً. وخففوا استخدام الهاتف أثناء الطريق خصوصا أثناء القيادة، فالرسائل والمكالمات غير الضرورية يمكن أن تتأجل مستمعينا الأعزاء إلى أن تصلوا بأمان. أما إذا تعرضتم لموقف، ممكن الموقف هذا مستمعين الأعزاء يعصبكم أو يكون كفيل بأنه يثير غضبكم، خذوا نفس، خففوا السرعة، اتركوا مسافة آمنة. المهم أنكم تمنعوا لحظة انفعال ممكن أنها تحول الموقف إلى حادث أو مشاهدة.

وآخر شيء مستمعينا الأعزاء، لا تنقلوا مشكلة الطريق إلى المكان اللي أنتم حتروحوا إليه، سواء كنتم رايحين إلى أعمالكم أو حتى إلى رايحين إلى أماكن أخرى أو مشاوير أخرى. وتذكروا كذلك أن الجميع قد يكون مستعجل مستمعينا الأعزاء، ولكن قليل من الصبر قد يمنع كثير من المشاكل.

أكيد مستمعينا الأعزاء، إحنا ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي صباح الورد، وتحية أكيد صباحية لكل من يستمع إلينا ولكل من انضم إلينا الآن وبيستمع إلى صباح الورد من استديوهات عدنية FM.

خلونا نروح مع بعض مستمعينا الأعزاء ونشوف التوقعات الطقس المتوقعة لهذا اليوم. إذا مستمعينا الأعزاء، يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد تصحبها حبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، تعز، إبريمة والمحويت وحجة وسهل تهامة والساحل الغربي. وكذلك أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات عمران، دمار ومرتفعات أبيان والبيضاء والحج.

أما في المناطق الساحلية فتوقعات الطقس فيها هي أجواء غائمة جزئيا وحارة ورطبة مع هطول أمطار متفرقة. الرياح في المناطق الساحلية مستمعينا الأعزاء شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن وباب المندب. ومعتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية والجنوبية. في المناطق الصحراوية في الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع وجود سحب ركامية منخفضة ومتوسطة، أما الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال.

إذن مستمعينا الأعزاء، كانت هذه توقعات الطقس لهذا اليوم. نتمنى أكيد للجميع إن شاء الله يوم جميل وطقس كذلك جميل. وتذكروا مستمعينا الأعزاء أن كل لحظة تستحق إنه إحنا نعيشها، وكل لحظة تستحق إنه نعيشها ونتعايش معها مستمعينا الأعزاء. ودائما زي ما بنتحدث إنه ممكن في هذه الحياة نلاقي الحلو ونلاقي المر، ولكن مش كل مر ممكن كفيل إنه ينهي حياتنا، ولا كل فشل ممكن إنه ينهي حياتنا. دائما بعد كل حزن بيجي فرح، ودائما بعد كل فشل بيجي نجاح، وإنما لازم يكون التفاؤل والأمل هو عنوان لحياتكم.

خلونا نروح مستمعينا الأعزاء ونتعرف على بعض من الأخبار الموجودة خلف العالم.

نتحدث عن الرمان ونتحدث عن الأبحاث والدراسات التي أثبتت مستمعينا الأعزاء أن شرب كوب واحد من عصير الرمان الطبيعي يوميا يمثل عادة صحية ممتازة لحماية القلب. طيب ليش الرمان بالذات مستمعينا الأعزاء وشرب الرمان تعتبر عادة صحية لحماية القلب؟ لأنه وبكل بساطة بيحتوي على مضادات أكسدة قوية، وتساعد هذه المضادات في تقليل انسداد الشرايين بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى دوره الفعال في تخفيف الالتهابات وتنشيط تدفق الدم وخفض ضغط الدم بشكل طبيعي. ومن الرمان ننتقل مستمعينا الأعزاء إلى إنه النساء يحتاجوا للنوم أكثر ويحتاجوا إلى نوم أطول قليلا من الرجال، فهذه الأشياء لها أسباب، مش إنه كسل وإنه إحنا النساء نعتبر كسلانين أكثر من الرجال، لا، أكيد في أسباب صحية وأسباب علمية لنوم النساء فترة أطول من الرجال. مستمعينا الأعزاء، تشير الأبحاث إلى أن النساء يحتاجون إلى نوم أطول قليل من الرجال بسبب مجموعة من العوامل البيولوجية والعوامل اليومية. فأكيد إحنا بنعرف كما هو متعارف إنه النساء في تغيرات هرمونية بتحصل لها خلال الشهر، كذلك تغيرات هرمونية مع الحمل. هذه الأشياء قد تسبب نوم متقطع وتقلل من جودة هذا النوم، مما يجعل الجسم بحاجة إلى وقت إضافي للتعافي. كذلك النساء تعاني من الأرق والاضطرابات بنسبة أعلى، إضافة إلى الضغوط النفسية والمسؤوليات اليومية التي قد تزيد الإرهاق. فأعطوا النساء راحة وأعطوا النساء وقت حتى يستطيعوا أنهم يعوضوا ما افتقدوا نتيجة المسؤوليات ونتيجة الكثير من المشاكل البيولوجية واليومية. وخلونا كمان ننتقل إلى خبر مستمعينا الأعزاء إنه أزمة الغاز فعلا بتعود إلى الواجهة وما زالت مستمرة في محافظة عدن وكذلك في محافظة تعز. وقبل يومين شفنا إنه الازدحام الكثير وانتظار الناس في الشوارع للباصات، لأنه ما فيش باصات، أصبحوا الناس منتظرين في الشوارع حتى يمر منهم باص، إضافة إلى إنه زادت أسعار الأجرة، وما زلنا أكيد تحدثنا عن الموضوع سابقا وما زلنا كذلك نتحدث عن هذا الموضوع، وبنطرح السؤال إلى متى ستستمر أزمة الغاز ومتى تنتهي هذه الأزمة.

وخلونا ننتقل إلى هذا الخبر اللطيف والذي يعني بيورينا إنه قد إيش في تعاون، ولازم يكون في تعاون ما بين الزملاء. حصل أب مستمعينا الأعزاء على 262 يوم إجازة مدفوعة الأجر بعد أن تبرع زملائه بأيام عطلهم الخاصة ليتمكن من رعاية ابنته المريضة، حيث سمح له هذا الدعم الاستثنائي بالبقاء بجانب طفلته في أصعب الأوقات دون القلق بشأن فقدان مصدر دخله المادي. هذا الموقف مستمعينا الأعزاء جسد

0: المعنى الحقيقي للتضامن الإنساني، محولا التعاطف إلى أفعال حقيقية تصنع فارق عظيم. قديش احنا مستمعين الاعزاء محتاجين الى هذا النوع من التضامن الانساني. كثير من الاشخاص ممكن بيكون بيمر بمشاكل عديده، ولكن نتيجه لخوفه من فقدان المصدر دخله بيكون مضطر الى انه يعني في مهام ما يستطيعش انه يقوم فيها. ولكن فكرة ان احنا كزملاء نتعاون مع بعضنا البعض، بحيث انه عرفنا انه في ظروف خاصة، وكذلك مش بس كزملاء حتى كإدارة، في بعض الاحيان بنلاقي انه التعاون والتضامن بيكون من قبل الزملاء، ولكن للأسف لا يلقى ردود إيجابية من قبل مدراء العمل، وهذه مشكلة بيواجهها الكثير من الأشخاص. آخر شيء مستمعينا الأعزاء، الثرثرة مفيدة للصحة النفسية. تشير بعض الدراسات النفسية إلى أن تبادل الأحاديث قد يؤدي أحيانا إلى الشعور بالتقارب وبالمتعة، لأنه يعزز التواصل والانتماء الاجتماعي، وقد يرتبط بارتفاع مؤقت في هرمون الأوكسيتوسين المرتبط بالترابط والثقة. ولكن هذا لا يعني أن كل أنواع الثرثرة مفيدة، فهناك فرق ما بين مشاركة أخبار خفيفة أو مناقشة مواقف اجتماعية، وبين اختلاق شائعات أو حتى كشف الأسرار والإساءة للآخرين. النوع المؤذي طبعا قد يسبب التوتر ويفقد الثقة ويضر بالعلاقات، لذلك تعتمد النتيجة على مضمون الحديث والهدف من هذه الثرثرة. إذن مستمعينا الأعزاء، أكيد ما زلنا مستمرين معكم في برنامجكم الصباحي، موضوع هام للنقاش، والموضوع هذا أعتقد أنه من المهم أن إحنا نتحدث عنه. دائما إحنا بنتحدث عن أهمية الخضروات وأهمية الفواكه، ولكن اليوم حنتكلم عن أنه كيف ممكن تتحول الخضروات والفواكه من أشياء مفيدة للصحة إلى خطر ممكن.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس، ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: 88 فاصلة 9
12: عندي ما دخل في البال.
11: عدنية FM.

0: تزالون وقت
1: 88 فاصل 9
2: يا حبيبي حيث ما
1: عدني يا اف ام لون جديد
3: لون جديد
1: عدني يا اف ام
2: حيث ما
1: عدني يا اف ام لون جديد
3: لون جديد
1: عدني يا اف ام
2: حيث ما
1: عدني يا اف ام
3: لون جديد
1: عدني يا

عدت لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، وما زلنا أكيد مستمرين معكم في هذه الساعة الصباحية التي إحنا بنقضيها معكم. وتحية أكيد لكل متابعينا ومستمعينا في كل مكان، مستمعينا عبر الأثير، وكذلك مستمعينا في البث المباشر على الفيسبوك. احنا اليوم حنتحدث عن الخضروات والفواكه مستمعينا الأعزاء، وكيف ممكن تصبح خطر على صحتنا أو خطر يهدد صحتنا. وأكيد في أسباب كثيرة ممكن تكون كفيلة بأنه الخضروات والفواكه تكون خطر على الصحة نتيجة لتعرض هذه الفواكه والخضروات إلى الأساليب في الزراعة، حتى كذلك في السقاية. من الممكن أنها من خلالها تنتقل لنا العديد من الأخطار على الصحة. في بعض الأحيان يعني إحنا بنسأل أنفسنا، أو أنا كمان بسألكم، هل أنتم كمستهلكين واعيين، أو إحنا كمستهلكين واعيين، هل بنعرف إيش الخضار اللي ممكن نقول إنه استخدم له بودرة، أو استخدمت له مبيدات، أو استخدمت له مواد لسرعة الإنتاج؟ هل إحنا كمستهلكين واعيين بنعرف شكل الخضار المزروع بطريقة دون استخدام المسرعات في الزراعة، أو إن إحنا ما بنعرفش؟ هل كذلك عندما إحنا بنأكل الخضار اللي فيه خضار إحنا بنأكله ني، خصوصا في السلطات، هل لو أو حتى الفواكه في بعض الأحيان ممكن نجد فيه طعم مختلف، هل إحنا كمان عندنا وعي بأنه لازم نترك هذه الفاكهة، أو إن إحنا خلاص بنأكل وعلى البركة؟ زي هذا الموضوع مهم جدا مستمعينا الأعزاء، كمستهلكين إحنا كيف أو إيش لازم، أو إيش الطرق اللي لازم إحنا نقوم فيها بالتعامل مع الفواكه والخضار، كونها إنها بتكون موجودة في موائدنا وبشكل يومي. كذلك خلونا نتشارك تجاربنا مستمعينا الأعزاء عند شراء الخضار والفواكه. إيش الأشياء اللي أنتم بتكون عندكم أو أولوية؟ إيش اللي أشياء أنتم بتركزوا عليه؟ هل أنتم بتركزوا على شكل؟ هل بتركزوا على اللون؟ هل بتركزوا على الحجم؟ هل بتركزوا على الطعم؟ أو أنكم بتركزوا على السعر؟

إذا المستمعين الأعزاء، هذا الموضوع زي ما تحدثت مهم جدا. يعني في بعض الأحيان ممكن كثير من الأشخاص بيشوف إن الثمرة الكبيرة هي أفضل من الصغيرة، ولكن إذا شفتم إنه الكبيرة دائما أو الفواكه والخضروات اللي بيكون شكلها نوعا ما غريب يفضل بعدم اختياره، ويفضل باختيار الخضروات والفواكه التي شكلها مألوف وما فيهاش أي مثلا خدوش أو ما فيهاش أي نتوءات. فهذا الشيء مهم جدا مستمعينا الأعزاء. استخدام المبيدات الزراعية هو لا يقصد بأن الخضروات والفواكه هي غير الآمنة، ولكن سلامة المنتج دائما ترتبط بنوع المادة المستخدمة وطريقة استخدامها، وكذلك الجرعة المستخدمة، والالتزام كمان بفترة الأمان قبل الحصاد. فهل كذلك المزارعين الموجودين في المزارع بيلتزموا بهذا الشيء، أو إنه بتصل إلينا الخضروات والفواكه بفترة هي مثلا بعد القطف مباشرة بتوصل إلينا؟ هل إحنا كمستهلكين كذلك بيكون عندنا طريقة في غسل الخضروات والفواكه؟ طيب إيش أنتم الطرق اللي بتتبعوها في غسل الخضروات والفواكه للتخلص من بقايا المبيدات اللي ممكن تكون موجودة فيها؟ كذلك خلونا نتكلم أكثر عن مواد تسريع الإنتاج، وهذه هي المشكلة اللي إحنا بنلاقيها وبشكل كبير جدا، وأصبحنا بنشوفها في الآونة الأخيرة مستمعينا، إنه كثير من المزارعين أصبحوا بيستخدموا مواد تسريع الإنتاج لتسريع نمو بعض المنتجات أو حتى تحسين شكلها، وبيتم استخدامها مستمعينا الأعزاء بدون وعي يعني، واستخدامات خاطئة، وكذلك استخدام مواد ممكن تكون غير آمنة.

كذلك المطروح مستمعينا الأعزاء، هل أصبحتم بتشوفوا إنه في يعني بتلاحظوا إنه في أشياء ممكن إن أنتم تلاحظوها من خلال أكلكم للخضار والفواكه؟ في بعض الأحيان بنلاقي إنه الطعم الموجود مختلف جدا ومش الطعم المعهود اللي إحنا تعودنا عليه، وأصبحنا بنلاحظ بشكل كبير جدا. فهذه كمان تعتبر من العلامات التي من الممكن أنها تظهر لنا بأن الخضروات والفواكه اللي إحنا أخذناها غير آمنة وأنها ممكن تكون خطيرة على صحتنا، ويجب أن إحنا نتجنب. يعني خلاص إحنا إذا شفنا أنه في ملاحظة أو في تغيير في طعم الفاكهة أو الخضروات اللي إحنا أكلناها، فإحنا المفروض أن إحنا نوقف أكلها ونستبدلها.

0: نستقبل عفوا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا عم رياض.
1: كيف حالك يا بنتي علاء؟
0: الحمد لله. كيف حالك؟
1: الله يسلمك ما شاء الله تمام. حلو البرنامج حلو.
0: الله يسعدك عم رياض. كلمني يعني هل بتشوف في طعم ممكن أنت تلاحظه في الخضروات والفواكه؟ طيب انت ايش اللي في البيت, ايش الخطوات اللي انتم بتقوموا فيها علشان اسمع؟
1: لحظه بكلمك, انا بكلمك حاجه.
0: اتفضل.
1: بكلمك عن زمان صراحه. كل شيء بنتكلم عن زمان.
0: زمان مختلف.
1: عن زمان انا اقسم بالله العظيم كنت لما امر من جنب السوق حق الخضار اشم ريحه الخوخ, ريحه البرتقال, التفاح, هذه الريحه حلوه. ولا الشمام ولا الحبحب. اقسم بالله العظيم الان ما ليش عاد اعرف. اقسم بالله يعني صعب جدا الان. صحيح. الان صعب جدا والله مش عارف انا ايش اللي فيه. اعتقد المبيدات اللي يسوونها المبيدات هذه حق الخضار حق هذا هي اعتقد هي السبب
0: اكيد. وكذلك المواد تسريع الانتاج, يعني ما بيعطوش الثمرة وقتها للنضج, بيعطوها مواد يسرعوا من انتاجها. فمثل هذه الاشياء ما عاد بنلاحظهاش, لا عاد في طعم ولا عاد في شكل ولا عاد في حتى ريحة. صحيح.
1: بالتأكيد بالتأكيد بنتي ما مش طعم ولا حاجة. أقسم بالله العظيم كل الحاجة يعني أصبحنا ناكلها كذا بس يعني
0: تأكل الشمام ولا كأنك تأكل شمام. مش عارف الطعم فعلا والله العظيم. أصبحنا ما بنستلذ بطعم الفواكه زي ما كان تحدثت عنه عم رياض. وهذا هو نتيجة المبيدات ومواد التسريع التي تستخدم بشكل خاطئ. عم رياض أنا بشكرك, شكرا لك أنك نقلت لنا تجربة وأعطيتنا مفارقة ما بين كيف كانت الخضروات قديما وكيف الآن الخضروات. شكرا لك عم رياض.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. في أمان الله. فعلا مستمعينا الأعزاء, يعني هذه من الملاحظات اللي إحنا بنشوفها وبشكل كبير جدا, وممكن يعود السبب إلى أنه كثير من المزارعين بيستخدموا مواد تسريع الإنتاج, فما بيعطوش الثمرة الوقت الكافي إنها تنضج, وما بيعطوناش إحنا الفوائد اللي إحنا مفروض ناخدها من هذه الفواكه والخضروات. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير. ألو صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
2: يا صباح الخير والورد يا إليا.
0: أهلا وسهلا أم حمزة.
2: أهلا أهلا حبيبي.
0: كيف حالك؟
2: تحياتي لك وللمتصلين والمواضيعك الحلوة الهادفة.
0: أم حمزة أنت كربت منزل وكربت بيت وبتروح السوق وتشتري خضروات, إيش الملاحظات اللي أنت بتلاحظيها في الأسواق وكمان في البيت بعد ما تأخذ الخضرة والفواكه؟
2: أيوة يعني مثلا قبل 3 أيام يعني نزلت السوق وقلت هذه المرة شوفي نحن الآن ما فيش رواتب والحياة قد كيف, فكنا نأكل الفواكه الحمد لله مش احنا مرض لأننا ناكلها من العيد للعيد. أيوة فالحمد لله الآن قررت أني قلت بنزل بشتري فواكه منوعة. تجي للبباية تجي تلاقيها قارعة ولون أصفر. لون أصفر وإغريق, لكن لما تجي تفتحيها والله قارعة ومحمرة من داخل.
0: صحيح.
2: المواد الكيماوية سرعة النضج شيء ينقحنا بسرعة. القواف اللي هي الزيتون من داخل دود.
0: نسمعك.
2: ما بتعد الأمانة بأي حاجة.
0: صحيح صحيح هذه هي المشكلة.
2: أيوة ما فيش الأمانة بأي حاجة. وأنت تتكلمي عن متى تكون الفاكهة خطر يعني. صحيح.
0: أيوة بنتكلم متى ممكن. أيوة. تكون خطر
2: يعني
0: على صحتنا.
2: الفاكهة أكله خطر متى يكون؟ عند أصحاب الحساسية, الناس اللي عندهم الحساسية.
0: يا ريت ترجعي تتواصلي فينا أم حمزة. نستقبل اتصال. ألو مرحبا أم حمزة.
2: أيوة
0: أيوة معاكي نسمعك.
2: أيوة بس ذلك بيكون يعني الخطر عند الناس اللي عندهم حساسية معينة من الفواكه. الفاكهة لما تكون مش مغسولة
0: صحيح
2: تكون خطر لما تجي تأكليها كذا فجأة أكيد. بدون غسلة
0: أكيد.
2: لما تكوني شربتي دواء مضاد أو دواء قوي وبعده على طول تكوني أكلتي فاكهة هنا برضه يسوي زي التلبك في المعدة وزي التسمم. شفتي كيف يا أجياء؟
0: صحيح. وزي ما تحدثنا إنه كمان الفواكه اللي والخضروات اللي بيستخدموا لهم مواد التسريع هذه ممكن تكون جدا ضارة، وقد ارتبطت أمراض السرطان يا أم حمزة بال الفواكه والخضروات. أم حمزة أنا بشكرك وشكرا لك، وفعلا يعني إحنا نحتاج إلى أنه تكون في أم واعية زي أم حمزة في كل منزل في كل بيت، بيكون عندها الوعي الكافي كمستهلكة وتعرف إيش الخضروات الفواكه وإيش الملاحظات اللي بتظهر عليها. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: يا صباح الورد. صباح الورد.
3: معك يا أم أيمن.
0: أهلا وسهلا فيك يا أم أيمن، كيف حالك؟
3: الحمد لله الله يسلمك. طبعا نحن اليوم الموضوع حلو كويس بصراحة، ولكن التركيز كان من شف على الفواكه. إنها أيام زمان صح كانت الريحة وكانت الجودة وكانت مذاقة الفاكهة، لكن الآن كثرة الفواكه داخل الأسواق، والآن التركيز أكثر نركز على سواد الفاكهة على ريحتها على عدم نضوجها، يعني حتى يعني ما يعملوه المزارعين من مواد فيها وخلها بسرعة تنضج، هذا كله يسبب يؤثر على المستهلك
0: أكيد.
3: هذا الشيء طبعا خطأ، وطبعا في التركيز الفواكه بشكل عام، طبعا الواحد لما بياخد حاجة أكيد بياخد حاجة رطبة وحاجة نظيفة وحاجة أكيد. تكون حتى في الملمس تكون كويسة، يعني معروف أنه لما بتشتري الحاجة ما بتكونش فيها نضاجة طبيعية بتبان على طول يعني.
0: صحيح. حتى انت ممكن تلاحظي شكل الفاكهة اذا كانت طبيعية او كانت يعني استخدمت لها مواد تسريع في الانتاج. ولكن البعض قد يكون عنده هذا الوعي يا ام ايمن، واحنا من هنا كمان بنوضح انه مش كل فاكهة كبيرة او خضروات كبيرة هي الافضل.
3: نعم نعم صح، احيانا تاخديها هم بيفرحوا بانها بتكون كبيرة، ولكن حتى ما بيكونش فيها الافادة، يعني بانك لما تاكلها تكون فيها الافادة او حتى ما تطعمش حلاوتها.
0: صحيح صحيح.
3: فنتمنى ان شاء الله الناس بس يعول هذا الموضوع ويفكروا من هذه الناحية، يعني من ناحية الجودة اكثر من ناحية الكمية.
0: اكيد اكيد هذا شيء ضروري جدا. شكرا لك.
3: انا بشكرك. تفضل. يعني بشكرك كثير على برامجك وعلى برنامجك الحلو والله العظيم وعلى المواضيع اللي تقدميها.
0: الله يسعدك ام ايمن، واحنا سعيدين جدا بمشاركتك معنا. شكرا لك. يعني فعلا مستمعينا الاعزاء قلما بنشوف زي ام ايمن عندها وعي كافي باختيار الخضروات والفواكه. الموضوع هو مش موضوع سهل، الموضوع نقدر نقول انه موضوع مهم جدا. ليش؟ لان إنه هذه الأشياء هي حتكون سبب من أسباب، يا إما تكون مصدر فائدة إذا كان اختيارنا صحيح، يا إما حيكون مصدر خطر على صحتنا نتيجة زي ما قلنا للمواد المستخدمة في في الزراعة. نستقبل اتصال. نقول ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيكم.
4: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك أم أحمد؟
4: يا عيون أم أحمد الحمد
0: أنا
4: لله
0: والشكر.
4: تحياتي لك والطاقم جميعا.
0: تحياتنا لك أم أحمد. كلمينا عن الخضروات والفواكه الموجودة في السوق.
4: إيش؟
0: الخضروات والفواكه الموجودة في السوق كيف بتشوفيها؟ هل بتشوفي إنها طبيعية أو إنه بيستخدموا لها مواد تسريع للإنتاج؟
4: زي مثلا الطماط. تقطعيها الطماط تلاقي داخل تاء أبيض كيماويات كل.
0: أم أحمد يا ريت تتواصلي فينا. أكيد أم أحمد، دائما أنا بحب مشاركة الخالة أم أحمد لأنه بحسها مرتبطة كثير في واقع الحياة وتنقل لنا الواقع. ألو مرحبا. ألو. ألو. أيوة أم أحمد نسمعك. أم أحمد.
4: أليا.
0: أيوة أسمعك تسمعيني؟
4: أليا.
0: أنا أسمعك أم أحمد.
4: قطع الخط.
0: طيب أنا أسمعك تفضلي.
4: أقول لك الخضروات كلها غير طبيعية من ناحية الطماط من ناحية كله مش تمام. وهذا قابلناه الأمراض وقابل الأمراض كله.
0: صحيح.
4: وبعدين تطرحيها بالثلاجة تشتريها تطرحيها في الليل تقل الصباح وبمزرق.
0: يعني حتى ما بيجلسش فترة طويلة حتى
4: ما يجلس أبدا. ما معك إلا تشتري كل يوم بيومه.
0: صحيح
4: كل يوم بيومه. ومن ناحية كل الفواكه لأنه تعتمد بدون موسمه.
0: صحيح
4: بدون موسمه مش خلوه على موسمه.
0: صحيح
4: تمام يعني بتكون طبيعية.
0: صحيح
4: إلا كل أدوية جابت مش تمام. ده ما فيش رقابة ولا تفتيش.
0: صحيح أم أحمد
4: على البضائع على الطماطم شفتي فيها كبار حمر.
0: صحيح
4: تقطعيها كلها أبيض.
0: صحيح هذه
4: الأبيض شوف الكيماويات اللي يضر.
0: هذه كثير من الملاحظات اللي بنشوفها بشكل يومي أم أحمد. هذه الملاحظات بنشوفها بشكل يومي كربات في البيوت.
4: ايوه يا حبيبي
0: دائما
4: كان اول طماطم تجلس الحاجات كان كله بوقته.
0: صحيح
4: مثلا موسم الطماطم جاي بالشتاء الصيف ما فيش. البطاط مثلا له موسم.
0: صحيح
4: اي حاجه له موسم ده الا على مدار السنه.
0: صحيح أم
4: بس كله ربح.
0: أنا بشكرك أم أحمد.
4: يعني بعجلة ما فيش رقابة.
0: صحيح
4: ولا محافظة. صحيح على الإنسان.
0: صحيح هذه هي المشكلة.
4: حرام مرض الناس لكتر من هذا المرض الخبيث.
0: صحيح
4: كم من نفر راح.
0: صحيح أنا بشكرك أم أحمد.
4: مفصلة يقولوا فوري ما فيش فائدة ما فيش فائدة بالبلاد كله يا حبيبي.
0: أنا بشكرك أم أحمد شكرا لك بتتسبب زي ما تحدثنا بمشاكل كبيرة. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير.
5: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
5: تحياتي من التربة إلى الحوبان إلى المنصورة إلى الشيخ عظمان إلى جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك فتحي. أنا خلاص أنا بسميك مراسلنا من التربة. الله يسعدك.
5: نتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح والتألق.
0: الله يسعدك فتحي. كلمنا عن الخضروات والفواكه إيش الملاحظات اللي أنت بتشوفها وهل فعلا أصبحت مختلفة فواكهنا وخضرواتنا عما كانت عليه قبل؟ هل فعلا إنها بلا طعم أصبحنا ما بنستلذ طعمها زي ما كنا من قبل؟
5: أختي أصبحت الآن الخضراء والفواكه شكلا وليس مضمونا. هم كيف يعني أصبح الشكل هم يبحثون بعد الربح السريع باستخدام هذه البودرة والعلاجات المبيدات هذه اللي تسرع منا إنتاج هذه الفاكهة والخضرة. لكن أختي للأسف هذه البودرة والعلاجات تسبب التهابات في الكلى وقد تسبب الفشل الكلوي. الآن أغلب الأمراض يعني تقدر تقول أغلب الأمراض الآن أصبحت بشكل عند الأطفال عند الكبار عند الصغار عند كل الأعمار والسبب هذه المبيدات التي تستخدم في هذه الفواكه وتنتقل مباشرة إلى الكلى وتؤثر في ترفع من نسبة التهابات الكلى إلى درجة عليا أختي. وبالتالي أصبحت عن جميع الأمراض بسبب هذه المبيدات الحشرية المبيدات هذه اللي استخدمها في الفواكه. أنا عندما ألاحظ مثلا حبة طماطم عالية يعني أكبر مما أتصور. أنا أنصح من جميع السوق وأخوات النساء هذا الطماطم هذا الكبير لا تشتري شو لهالك اللي تكون
0: صحيح
5: اللي يكون شكلها مقارن اللي نعرف قبل 10 سنوات 15 سنة هذه كل شكلها كذا صغيرة. أما هذه اللي تجي منفوخ هذه اختي بودرة هذه تسبب يعني كما قالت اختي أمنا الغالية هذه أم أحمد يعني لما تشوف داخلها بيب هذه بودرة هذا سم قاتل حتى أنت لما تجي تأكل مثل في المانجو مثلا.
6: مستمعينا الأعزاء رأيكم يهمنا في عدنية FM نرحب بكل ملاحظات
5: المسميات قلب الثور وكذا الحبة تجي تخيلي أختي الحبة تجي حبة وزنها كيلو يعني إيش هذا أنت تأكل بودرة صعبة حتى تأكل الحبة يعني الحبة تجي وزنها عصارة يعني
0: هذه
5: تجي تأكل منها ما تحس نفس اللذة حق الحبة الصغيرة هذه يعني كذلك التفاح كذلك يعني في أشياء كثيرة تجدها شكلا وليس مضمون عندما تأكلها لا تشترد فيها كما تأكل حجم الصغير. أكيد. لذلك إن هذه البودرات أنا أنصح جميع المزارعين أن تقتل المجتمع صراحة بسبب الطمع والجشع لأنك تشتري تربح سريعا. طيب عندما يغسل الفواكه لابد يكون غسلها عدة مرات ويستخدم شوية حاجة بسيطة من الملح على هذه التاكل لعل وعسى أثر المبيدات هذه يعني تتخلى عن هذه الفاكهة. صراحة أنا عندما أذهب إلى السوق أي شيء منفوخ زيادة على حجمه ما أشتري لأنه هذا بالنسبة لي عدو صراحة والله العظيم لأنه هنا الفواكه تقدر تقولي في مثلا بعطيك مثل مثلا اللي
0: بس يا فتحي هذا. فتحي بس دقيقة حنطلع على فاصل إعلاني ومن ثم نعود ل
7: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول، عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أولا بأول، عدنية اف ام.
6: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام، مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم. والموضوع حسيت أو كان في عدد من المشاركات، ولكن نظرا لأنه الوقت ما أسعفناش حاولنا أن إحنا نضيف دقائق لاستقبال كذلك المشاركين اللي ما قدرناش نستقبلهم في الساعة الماضية. وما زال لدينا الكثير من النصائح اللي احنا حابين مستمعينا الأعزاء حول الموضوع الذي مرتبط بالفواكه وبالخضروات وبأهمية ان احنا كمستهلكين يكون عندنا الوعي الكافي عند شرائنا للخضروات والفواكه. ودائما احنا بنسأل، هل غسل الخضروات والفواكه يكفي للتخلص من بقايا المبيدات؟ في البعض بيقول لا، الفواكه والخضروات مثلا تحتاج إلى التقشير، فالتقشير القشرة الخارجية أفضل. في البعض بيقول لا، إحنا نحتاج إلى الخل والملح، وفي كثير بيستخدموا الخل والملح لغسل الخضروات. في البعض بنشوفه ممكن إنه يستخدم الصابون لغسل الخضروات. فهل فعلا هذه هي الخطوات اللي احنا بنقوم فيها؟ هل هي خطوات كافية للتخلص من بقايا المبيدات التي تستخدم في الزراعة؟ أما بالنسبة للمواد التي تستخدم في تسريع الإنتاج، أعتقد أنه احنا بنذوق طعمها في الفاكهة وفي الخضروات خصوصا، يعني بنلاحظ هذا الشيء أكثر مع فاكهة المانجا، وكمان نلاحظ هذا الشيء أكثر مع الخيار.
7: المسلسل المصري دبل شيف، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
8: في الحلقات اللي فاتت،
9: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
10: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
9: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
10: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
9: يا بنتي ده أنا لابس بيجامة بينك عليها أرنب، ما ينفعش أبقى مكانك أكتر من كده.
10: بس المرة دي نلعبها صح بالأدوات اللي ربنا مديها لنا.
9: أنا معيش حاجة، الجسم ده بيعيط لوحده مع أي كلمتين حلوين. طب إيه اللي جاي؟
10: اللي جاي؟ عايزين حد تاني في ظهرنا يساعدنا اكتر، يكون جدع وشهم وصاحب صاحب.
11: ايه ده، هو انتوا بتشتغلوني تاني؟
10: حسام انا محتاجه لك قوي بجد، محتاجه لك اكتر ما انت متخيل.
11: طب يا جماعه ايه الحل؟ طب في الفيلم الرعب اللي احنا فيه ده.
12: الحلقه 22.
10: محمد. محمد انت يا زفت، يلا قوم هتتاخر على شغلي. قوم يلا بقى، بقول لك
9: هقوم اهو، 5 ساعات وتعال.
10: 5 ساعات ايه يا بابا؟ 5 ساعات ايه؟ الساعة داخلة على 12.
9: انا زهقت من حياة الشركات والفول تايم دي، فين ايام ما كنت بنام براحتي بصحى براحتي؟
10: لا يا حبيبي، ما انت مش شغال في شركة ابوك. لما الميتنج يعدي ويخلوك بارتنر او يخلوني انا يعني، ابقى اعمل اللي انت عاوزه ونام براحتك. غير كده لازم تصحى وتروح الشغل دلوقتي حالا.
9: اديني صحيت اهو، صحيت. عايزة مني ايه خرابة؟
10: محمد انت عمرك سألت نفسك الكلاينت بيتهندل ازاي؟
9: لا.
10: طيب عمرك سألت نفسك تحاربق على الكرياتيفز ازاي؟
9: ما انا منهم، ايه احاربق على نفسي يعني؟
10: طيب عمرك سألت
9: ايه يا شيخة، في ايه كل الدراما دي على الصبح؟ ما قلتلك حاضر هقوم اهو.
10: طيب بص، عايزك الفترة الجاية تركز قوي مع الكلاينتز، تريحهم. يعني مثلا تعدي طلبات لده فوق البادجت بتاعه، تستعجل الكرياتيف والارت في الشغل عشان نسلمه بسرعة، تضحك على إفيهات الكلاينت السخيفة في الكولز كده يعني.
9: ماشي، هي أكيد مش هتبقى أسخف من إفيهاتك، فتمام.
10: مضطر أبلع سخافتك دي عشان أخلص. المهم عايزك تكون لطيف أكتر مع أيمن.
9: أكون لطيف أكتر إزاي يعني؟ مش فاهم. مش كفاية اعتذرت له الحلقة اللي فاتت؟ إيه، تحب يضحكلك على السينيوريتا بتاعته كمان ولا إيه؟
10: يا لا، مش للدرجة دي. أنا قصدي يعني بلاش تنطله في كل حاجة يقولها، حاول تكون فريند اللي معاه أكتر، ما تبقاش زي كلب البيتبول كده واقف على الوحدة.
9: نفسي تركزي في ستاند اب بتاعي زي ما بتركزي في شغلي، قصدي شغلك.
10: انت ليه كده ظالمني؟ بقولك ايه، انا محضر لك حتة مفاجأة.
9: استر يا رب. خير؟
10: في حفلة قريب دخلت فيها، ورايح النهاردة لحسام اشتغل على ماتيريال جديدة.
9: ماتيريال جديدة وحسام؟ لا لا لا، ثانية واحدة، انا مش مستوعب الجملة. طب والسباك اللي قاعد قدامك ده اثر معاكي في حاجة؟
10: اتقل بس اتقل، دورك جاي. انا عايز افرحك باختك، هعمل لك حته ماتيريال، انما ايه، طرش.
9: طرش كمان؟ لا بس انا برضو مش مرتاح.
10: اتقل اتقل بس، اتفرج على اختك وهي مولعه السين كله.
9: ماشي يا اختي، ولع السين.
13: دبل شيف
14: دبل شيف،
10: يوم جديد، قرارات جديده، شخصيه جديده. ايوه كده ايوه كده، بقى محتاج اشجع نفسي كل يوم شويه عشان خلاص المرحله الجديده دي عايزه نظافه وعايزه وعينه وعايزه اظبط كل حاجه على اللقطه، يا اما هخيش.
15: سارة، هو ايه اللي انت لابسه النهارده ده؟
9: عارفه ان الطقم مبهر. ميرسي يا قمر.
15: مالها دي، ولا مبهر ولا نيله.
16: هي سارة، البرزنتيشن اللي انت عاملاها دي، ده منظر حاجه وديها للكلاينت؟ الحمد لله ان انا شفتها الاول.
9: مستر صلاح، خد نفس عميق، وكل حاجة ممكن تتصلح.
17: لا يا بص، ده مش فاينل، احنا لسه شغالين على راوند كمان، ولا يا سارة؟
9: ايوة ايوة، زي ما ايمن بيقولك كده بالظبط، لسه راوند كمان.
17: بقول راوند.
9: ايوة ايوة راوند.
16: مش طولي طيب يا سارة من الاول. ماشي، خلصوا وبعتولي الفاينل، الميتينج كمان ساعتين.
9: مش عارفة اقولك ايه، طلعت رجولة كده عكس ما الواحد متوقع.
15: هو اللي شفته ده حقيقي ولا ده مشهد من فيلم أشرار ولكن ولا ايه؟ فكرتيني، كان اخر فيلم عرفته في لعبة افلام اللي لعبتها في ساحل 2017 كانت حتة دين سفرية، ما اقولكيش، كلها قاعدة على البحر وفطيرة بالسكر، حاجة كده في منتهى الساحل الطيب.
9: لا حقيقي يا ظريف، انا بدأت اشوف جنب جديد كده في شخصية ايه.
15: يعني لو بنتكلم بالمنطق فهو ما فيهوش غير جوانب صراحة.
9: بتكلم بجد، قررنا نعمل هدنة ومنافسة شريفة لحد يوم الاجتماع.
15: اما نشوف. بس اقولك على حاجة، انا مش مطمن.
9: وزي ما حضرتك شايف كده، فكرة كامبين رمضان، هنتكلم على الفرحة وروح رمضان اللي بنستناه.
18: بس انا عايز حاجة تبين المنتج بتاعي اكتر من كده. في الاول وفي الاخر انا مكان بيبيع حلويات، عايز الناس تجوع وبيع، وطبعا هلحق الترند.
16: طبعا هتخرب الدنيا وتخسرنا الديل بعندها.
9: صح، عندك حق، وعشان كده كنت محضرة فكرة تانية هتدخلنا الترند من أوسع أبوابه. إحنا نعمل كنافة المستعجلة.
18: إزاي يعني؟
9: كل رمضان في حاجة جديدة بتنزل، المدلعة والمتمرمغة، وكله بيبيع، بس دي بقى مختلفة وهتقلب الدنيا. كنافة بوبس، صغيرة كده وبتتاكل بسرعة. لو نزلت مستعجل بعد الفطار وملحقتش الحلو، هتعدي على حلواني الغرباوي وتاخد لك واحدة مستعجلة.
18: هو ده بالظبط اللي كنت مستنيه. أنا هنفذ الفكرة دي، حددوا البادجت والتفاصيل وابعتولي.
10: إيه ده؟ في هو أنا شكلي هطلع جامد بجد ولا إيه؟
16: بجد برافو يا سارة، المرة دي أبهرتيني، ريحت الكلاينت وفي نفس الوقت عملتي الحاجة الكرياتيف.
17: إيه ده؟ الهدنة دي شكلها هتيجي عليا أنا.
19: يا بنتي حاسب العربيات، تعالى من جوه، قصدي تعالي من جوه. يوبا انا زهقت من الموضوع ده والله، مش عارف اقولك ايه.
10: بص هريحك، لما نبقى مع بعضنا اتكلم معايا على اساس اني صراحة عادي خالص، غير كده انا محمد. اتفقنا؟
19: ماشي سهل، اتفقنا. ها بقى قوليلي، انت كنت بتقولي انك عايزة مساعدتي في حاجة، ايه الحوار؟
10: بص يا حسام، انا عندي حفلة ستاند اب وهكتب ماتيريال جديدة.
19: تمام، ما تقلقيش، انا كده كده عموما كنت هحجز التيكت، يعني الحفلة فيها شوية كوميديانز بيموتوني من الضحك.
10: تيكت ايه يا ابني؟ تيكت ايه؟ هو انا منزلك عشان نحجز تيكت؟
19: لا، هو اكيد انت مش عايزاني عشان اساعدك في الماتيريال.
10: بالظبط.
19: يا زين ما اخترتي.
10: لا، ما انا عايز افهم منك الرجالة اكتر، يعني عايز ابهر محمد بماتيريال جديدة. مش محمد انا نفسي، لا ابر محمد الحقيقي بماتيريال الجديد.
19: طب طب خدي الجاكيت بتاعي. طب شكلك بتتجمدي من البرد.
10: يا لهوي هو حسام انت بجد جدع جدع كنترول يعني.
20: اعوذ بالله في الشارع عادي كده؟
10: ايه ده ماله الراجل ده فيه؟
19: ما طبيعي يا ساره، يعني راجل بيدي راجل تاني جاكيت وبيساعده انه يلبسه، وانت بتعلي صوتك قوي تقولي اوه حسام انت جدع بجد يا لهوي والحاجات. ما طبعا يعني، يعني انت مستنيه ايه؟ ما تجاوب ملبش يا محمد يا ساره انت ولا مش عارف انت مين. مستنيه منه ايه يعني؟ يدينا ورد يعني واتنين ليمون. اه بالمناسبه بقى صحيح، اهو ده بقى انسايت رجالي، احنا ما بنحبش الرجاله لمؤاخذه الطريه.
10: يعني ايه اموت من البرد يعني ولا ايه؟ وبعدين يعني ايه المشكله لما راجل يدي لواحد صاحبه جاكيت وهو بردان وكتفه مثلا مخلوع فبيلبسه له؟ هيحصل ايه؟
19: مفيش
10: يعني
19: مشكله، بس ما يقولش يا لهوي وانت كيوت والحاجات، مش هينفع
10: على فكره. يا لهوي دي كله بيقولها رجاله شباب اطفال كله. انا لسه شايفه طفل من يومين بيقول يا لهوي.
19: طب ممكن تركزي معايا؟ انا بقول لك بس وبعرفك وبراحتك بقى، اللي انت عايز تقديم الكلام خديه.
10: ايه كمان؟
19: بص يا ساره والله احنا كائنات بسيطة جدا، يعني مثلا لو سبت راجل محلة محشي ولا طبق ممبار ها ولا صينية مكرونة بشاميل والله ما هتسمعي له حس. عارفة انت لو البيت بيقع عليه مش هياخد باله.
10: طيب وايه كمان يا حسين؟
19: الالوان بقى بالنسبة لنا يا احمر يا اصفر يا ازرق، هم دول بس مفيش الوان تاني، والاسود شتا بس. انما شغل بقى الدرجات السبعه واللي لا والبستاج والاحمر القرمزي والحاجات دي احنا مالناش فيها. هو احمر كله، كل اللي احنا قلناه ده احمر.
10: ايه الاحمر القرمزي والاحمر المزموزي؟ ايه اللغه دي اصلا؟ ايه اللغه دي؟
19: في ايه اتعصبتي عليها يعني؟ اللي انت لابساه ده مثلا ده احمر قرمزي؟
10: مفيش حاجه اصلا اسمها احمر قرمزي، ده لون من خيالك انت اصلا. ايه ده؟ هو انا ازاي تايه عن بالي ان الحفله كلها بنات؟ انا كده مش محتاجه انسايتس رجالي خالص.
19: انا قلت كده برضو، بس انا افتكرتك يعني عايزه تضحكيهم على الرجاله وكده.
10: طب يا حس يلا حبيبي يلا، متشكره جدا، متحرمش منك ويا ريت ما نكررهاش.
19: شكرا يا حس ويا ريت ما نكررهاش. طب خد يا بت، خد يا بت هات الجاكيت ده، خد يا بت يا ولا، خد يا يا يا, يا, يا انتوا تعالوا.
20: ضحك عليك ها؟ ما السكه دي اخرتها وحشه.
19: تصدق يا حاج طلع عندك حق والله.
21: دبل شيف
22: دبل شيف.
23: طب انا لازم برضو افهم انا بعمل ايه. انا هخش على لينكدين اتفرج. ايه هو ليه يعني عايزني حيين انه اتعلم اكسل في 10 ايام؟ وايه كميه الاتش ار دول؟ ايه المكان ده؟ لا لا لا لا، انا هشوف حاجات تانية احسن. طب يوتيوب مثلا، هاو تو بي ان اكاونت مانجر ان 5 دايز. ايه ده، ده فيديوهات كتيره اهي، اما نشوف ده.
24: Hello brothers and sisters, today I will teach you how to be.
23: بس بس يا عم، لا لا لا مش هينفع، انا هكلم حسام احسن. الو ايه يا حسام، ما تجيلي كده اشوف معاك حاجه.
21: دبل شيفت.

0: دبل شيف
1: دبل شيف.
2: بس يا عم هي دي قصة. انت لو سمعت الكام حاجة دول هتبقى اشطر بيزنس ديفلوبر في مصر، مش اكاونت مانجر يا جاهل.
3: ازيكم يا جماعة؟
1: استنى انت بس، انت عبقري يلا يا حسين، هتحضني يلا.
2: ايه ده ايه ده، انت اتجننتي ولا ايه قدام محمد كده؟
1: يا ابني ما تفوق بقى، ما انا محمد.
2: معلش بقى، ما عامل لكم ايه فيلم فيس اوف اللي انتم عايشين فيه ده؟
3: يا عم احفظ بقى احفظ، احنا بقالنا كام يوم بنحفظك.
2: معلش معلش خلاص والله، كلها كام شهر كده واحفظ خلاص.
3: احنا هنقعد كده بس مش كتير، كام شهر يعني لحد ما محمد يحفظ، هو عبيط؟
1: معلش معلش صاحبنا برضه.
3: طيب اهدوا بقى عشان هسمعكم الماتيريال اللي كتبتها.
4: طيب انا عشان حاجه مش كده، لكن دخلت انا مثلا في كده كده مثلا مثلا عامل زي فيت تويست، انا كده بتاعت انا مره قلت له لازم خلاص بقيت لحظه.
3: حلو قوي حلو، انا كده معايا حاجه كامله صح.
2: يا عشت وشفتك بتقول حاجات بتضحك يا محمد.
1: انت يالا كل العيال نزلت تقول واق، وانت اتولدت تقول غباء.
2: يا جماعه بهزر في ايه، هو ده هيومر ستاند اب كوميديان بجد؟
5: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. نقدم الأخبار بحياد تام، زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
9: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول،

0: الفقرات ورفاهية العائلة.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.
5: لون جديد.

يقول الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون: أنا أفضل أحلام المستقبل أكثر من تاريخ الماضي. كلنا درسنا التاريخ في المدارس وقرأنا كتبه لنعرف ماذا جرى في الماضي، وكثيرا ما وجدنا صعوبة في حفظ الأسماء والتواريخ، صح ولا لا؟ لكن السؤال هو شو يعني تاريخ؟ هل هو علم مثل الجغرافيا والجيولوجيا، أم أنه حقل أدبي يحتمل الأخذ والرد كاللغة والنقد والفلسفة؟ هناك تصور عام للتاريخ بأن يسير في خط مستقيم كالزمن، لأننا صعب نقسم أحداث الماضي إلى حقب وعصور إلا باستنادنا على تتابع السنوات. وهنا تواجهنا معضلة أخرى: متى بدأ التاريخ؟ هل هناك نقطة معينة نقدر نقول إنها منها يبدأ التاريخ، أم أن ممتد في القدم دون أن نستطيع تحديد بدايته؟ نحتاج أن نميز بين مفهومين: التاريخ اللي يعني الوقائع اللي صارت في مكان وزمان معين، والتأريخ بالهمزة اللي تعني عملية تدوين التاريخ. المختصون يعتقدون أن النقطة المرجعية اللي بدأ منها التأريخ هي اختراع الكتابة، أي ظهور وثائق ومدونات مثل الحجر اللي يحوي شريعة حمورابي في العراق، أو حتى الملاحم العظيمة اللي اختلط فيها الحقيقة بالأسطورة. لهذا يشار الحقب البشرية اللي عاش فيها الإنسان قبل التدوين بفترة ما قبل التأريخ. مع تطور الحضارة صار من المهم توثيق الأحداث وحفظ السجلات اللي تحكي ما جرى وتدون ما حدث في وقت معين، فتم اختراع التقويم أو الكالندر اللي يبدأ من سنة الأساس، أي النقطة لبداية تأريخ معين. فمثلا الرومان اختاروا العام 753 قبل الميلاد، وهي سنة بناء مدينتهم روما، ليبدأوا بها تقويمهم. وضم ذلك التقويم 10 أشهر فقط لتبدأ بشهر مارس قبل أن يأتي يوليوس قيصر، هذا الرجل اللي يحمل شهر يوليو اسمه، وأصبحت السنة 12 شهر. طيب ليش دائما نقول قبل الميلاد وبعد الميلاد في سردنا للوقائع التاريخية؟ يعني ليش صار ميلاد المسيح عليه السلام نقطة فاصلة في التاريخ؟ لأن بكل بساطة هو سنة الأساس للتقويم اللاحق اللي يسمى بالتقويم الجريجوري، نسبة للبابا غريغوريوس 13 اللي عدل التقويم الروماني القديم ليتوافق مع دوران الشمس في 365 يوم، فصار التقويم الميلادي اللي حتى اليوم ما زلنا نستخدمه. الهوية مرتبطة بالتاريخ دائما. مثلا مع توسع رقعة الدولة الإسلامية أدرك الخليفة عمر بن الخطاب حاجة المسلمين إلى إنشاء تقويم خاص فيهم يتميز عن التقويم المستخدم في الإمبراطورية البيزنطية. لهذا ولد التقويم الهجري المرتبط بالهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة في عام 622 للميلاد. وما كان التقويم الإسلامي مختلف في سنة بدايته فقط، بل أيضا في اعتماده على السنة القمرية المكونة من 354 يوم اللي تجعل الفرق بينها وبين السنة الميلادية 11 يوما. كان العرب قبل الإسلام يعيشون في ثقافة شفهية تعتمد على السمع، ولم تكن القراءة والكتابة مهارات مهمة عندهم، خصوصا أنهم اشتهروا بحفظ القصص والأشعار والأنساب أبا عن جد. لكن بعد الإسلام اهتم المسلمون بالتدوين لحفظ القرآن في مصاحف مكتوبة، لأن الحفظ بدون كتابة أمر محفوف بخطر النسيان. وبالطريقة نفسها وثق المسلمون تاريخهم، فلو تناولنا كتاب مثل تاريخ الأمم والملوك للطبري اللي عاش في القرن الثالث الهجري، أو البداية والنهاية لابن كثير اللي جاء بعده وأرخ فيه منذ بدء الخليقة وحتى العصر اللي عاش فيه، اكتشفنا أن هناك تشابه بين طريقة سرد أحداث التاريخ وبين رواية الأحاديث النبوية. ليش؟ لأن يعتمد يعني نقل أي حديث أو خبر على الرواه، والرواه هم من يسمعون أو يشاهدون بأنفسهم حدث معين ويروونه لمن بعدهم. فتقرأ في كل صفحة حدثنا فلان عن فلان عن ابن فلان عن فلان. بس السؤال هو لماذا تذكر أسماء الرواة؟
ذكر أسماء الرواه كان أمرا ضروريا لتأكيد المصداقية، ووجود اسم الراوي يجعل المخبر يتقصى من سيرته إذا كانت مثلا تشوبها أي شائبة، وهل هذا الراوي ثقة أم لا، مما يتيح للمؤرخ أن يحدد إذا كانت الرواية ضعيفة أم محل ثقة. وهناك عامل آخر يدعم مصداقية كاتب التاريخ، وهو أن يكون فقيها في الدين، الأمر اللي كان موجود في التاريخ الأوروبي أيضا. فالطبري إلى جانب كونه مؤرخا كان مفسرا للقرآن، وكذلك ابن كثير كان محدثا ومفسرا وفقيها. في هذه الكتب نقرأ جملة ثم دخلت سنة كذا وكذا وحدث فيها كذا وكذا، ويستطرد المؤلف في ذكر تراجم وسير المشاهير من قادة وعلماء وشعراء اللي كانوا في تلك السنة، لكن أحيانا نجد سنوات خالية من الأحداث أو سنوات ما فيها غير عدة أسطر فيما يشبه الفجوات التاريخية. فما سر هذه الفجوات؟ هذه الفجوات كانت من أبرز الملاحظات اللي انتبه إليها الفيلسوف الألماني هيجل، أحد أبرز من تحدث فيما يسمى بفلسفة التاريخ. فأثناء دراستي لتاريخ أوروبا وجدت أن الكوارث الطبيعية والأوبئة والمعارك وكل الأحداث السلبية هي ما يحوز على القدر الأكبر من اهتمام السجلات التاريخية، في حين أن فترات السعادة والأمن ما هي إلا صفحات فارغة في التاريخ ما فيها أي شيء ذو أهمية. فإحنا ما نعرف شيء عن مثلا حياة فلاح بسيط في سهول فرنسا، بل نعرف عن حروب الملك اللي كان يحكم فرنسا، ذلك ما اهتم به المؤرخون. انتبه هيجل في دراسته لمعضلة أخرى، وهي اختلاط الجانب الموضوعي للأحداث بالجانب الذاتي للمؤرخ اللي دونها، إضافة للعواطف الشخصية كالحب والإيمان الديني والواقع السياسي اللي يحيط بالمؤرخ أثناء تدوينه لتلك الأحداث. فالمؤرخون ليسوا مجرد رواه يوثقون التاريخ، بل أيضا يحللون ويعبرون عن آرائهم ووجهات نظرهم تجاه ما يحدث. وهنا يميز هيجل بين مصطلحي التاريخانية والسردية. طيب شو يعني هذا الكلام؟ النظريات الحديثة ترى أن التاريخ هو شكل من أشكال السرد، فهو حكاية تحوي أبطال وأحداث وأماكن وعبر ومواعظ، لأن حيادية المؤرخ يمكن أن تتعرض للشك على الأقل في كون الذاكرة معرضة للنسيان، فيصبح التاريخ مرتبطا بالأدب أكثر من ارتباطه بالعلم. فهو قصة يختلط فيها الخيالي بالواقعي، مثل الأسطورة. والأهم هو أن الدول المنتصرة هي التي تكتب تاريخها وتمحي آثار أعدائها السابقين. مثلا في أسبانيا الأسبان لما دخلوا أخذوا المساجد وحولوها إلى كنائس، أما المسلمين فهم يعتبرون خروج من الأندلس عبارة عن سقوط، فكلاهما يرى الآخر محتل وغازي. لذلك نقول بأن التاريخ لا يخلو من التناقض والعواطف. حد يقول أن هذه مشكلة تواجهنا فقط لما ننظر للتاريخ البعيد؟ لا طبعا، حتى الأحداث التاريخية المعاصرة أو اللي وقعت قبل وقت قريب نختلف في تدوينها بحسب اختلاف وجهات نظرنا والفكر السياسي ومعتقداتنا اللي احنا نؤمن بها. فمثلا احتلال فلسطين وإقامة دولة يهودية على أرضها في 48، نحن العرب نسميه بالنكبة ونعتقد بأنه اغتصاب للأرض، فيما الإسرائيليون يسمونه حرب الاستقلال. التاريخ رغم اعتماده على الزمن إلا أنه يسير عكسه. كيف يعني؟ ببساطة إحنا ننطلق من الحاضر للتنقيب عما جرى في الماضي، وأن نعرف حقيقة ما حدث في الماضي بدقة هذه مهمة مستحيلة إلا إذا كان عندنا آلة زمن. وهذا اللي يدفع الفلاسفة التشكيك دائما في السرديات التاريخية، لأن الكثير من الناس يتعاملون مع التاريخ على أنه إما أمجاد وانتصارات أو هزيمة وتخلف، وهناك بعض الناس يشوفون التاريخ على أنه وسيلة لأخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الماضي والتنبؤ بالمستقبل. لما انطلق هتلر في الحرب العالمية الثانية لكي يحتل الاتحاد السوفيتي، خسرت جيوشه الحرب أمام ثلوج الشتاء الروسي القاسي،
وشبه المؤرخون ذلك بالخطأ اللي اقترفه نابليون بونابرت في حربه مع روسيا القيصرية قبلها بقرن. وسواء كان التاريخ يكرر نفسه أم لا، فعلينا أن نتذكر مقولة الفيلسوف هيجل اللي قال فيها: الشيء الوحيد اللي تعلمه أي شخص من دراسة التاريخ هو أنه ما في أي شخص تعلم شيئا من دراسة التاريخ.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: دائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
4: نحن نوفر لك الراحة
3: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: سبب شفاؤك،
4: سبب شفاؤك
3: بإذن الله،
4: بإذن الله.
3: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
4: مستشفى الريادة الدولية،
3: الرعاية الكاملة،
4: الرعاية الكاملة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني، لسه

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من الحلقات التي نستلهم منها الدروس والعبر من سيرة خير البشر رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موقف من المواقف النبوية التي وقعت بحضرة نبينا عليه الصلاة والسلام. فأبو مسعود عقبة بن عمره البدري رضي الله عنه يقول: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود: فلم أفهم الصوت من الغضب، من شدة غضبه هو يضرب غلامه، ما لم يعلم ولم يدرك من هو صاحب هذا الصوت. قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فألقيت الصوت من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فسقط من يدي الصوت من هيبته. وفي لفظ آخر: كنت أضرب غلاما لي، فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. أخرجه مسلم. الإحسان أيها الإخوة الكرام من المعاني السامية التي جاء بها الإسلام. الإحسان لكل شيء وفي كل شيء. الإحسان يشمل الناس كلهم، يشمل الناس كلهم باختلاف أقاليمهم وألوانهم ولغاتهم وأجناسهم، بل يشمل حتى الحيوانات. ففي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الإحسان أحبة الكرام كلمة عظيمة تتضمن معاني واسعة تدور حول صلاح الإنسان وفلاحه في معاشه ومعاده ونفسه وأهله ومجتمعه وفي كل ما حوله من حيوان ونبات وجماد. كلمة تدخل في الدين والعبادة والقول والعمل والخلق والمظهر والسلوك. كلمة عظيمة لها مدارك في التعامل والتعايش، ولها آثارها في رأب الصدع وتضميد الجراح وغسل الأسى وزرع التصافي والدفع إلى التسامي صعودا في مكارم الأخلاق. كلمة هي أعظم مراتب الدين وهي الإحسان، فإن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منهما الإحسان. الإحسان كلمة إليها ترجع أصول الأداب وفروعها وحسن المعاشرة وطرائقها. الإحسان يكون في عبادة الله جل وعلا وتوحيده وأداء فرائضه وواجباته والانتهاء عن محرماته والوقوف عند حدوده سبحانه. الإحسان يكون في التعامل مع عباد الله جل وعلا بالمعروف، مع الوالدين والأولاد والزوجة وذوي القرابة ومع الجيران والأصحاب ومع سائر الناس لا تفريق. وفي هذا الموقف النبوي يتمثل لنا صورة من صور الإحسان، ألا وهي صورة الإحسان إلى الخدم. فالخدم لهم حقوق ولهم حق الاحترام، فهم بشر كسائر البشر، فلا يظلمون ولا يبخسون حقا من حقوقهم، كما لا يسوغ الاعتداء عليهم بالقول أو بالفعل. فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان يضرب غلاما، أي عبدا مملوكا له، بالصوت. وبينما هو على هذه الحالة سمع صوتا من خلفه

يبدأوا عليهم بالقول أو بالفعل. فأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان يضرب غلاما أي عبدا مملوكا له بالصوت، وبينما هو على هذه الحالة سمع صوتا من خلفه يقول

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: خطوتك الأذكى.

0: مكة.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
7: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: عزيزتي الأم، تزداد حركة طفلك ونشاطه مع بداية عمر العام، ويزداد احتياجه للطعام لينمو نموا صحيا. لذا أطعمي طفلك الثلاث الوجبات الرئيسية من طعام العائلة مقطعا أو مهروسا إن لزم، بالإضافة إلى وجبتين خفيفتين بين الوجبات مثل الفواكه، الجبن، بيضة أو حتى كسرة خبز لتلبية احتياجاته التغذوية إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحيحة.
5: مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية. ومنظمة الإغاثة الدولية.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن، اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد. في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا، تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
9: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب.

0: لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وبماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
4: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
4: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
4: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
4: تقنية المعلومات IT،
0: نظم معلومات،
4: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
4: 02252966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: شاب راسي
1: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
2: عايزك تركز معايا في السيناريو ده وتقول لي مألوف بالنسبة لك ولا لا. خالد عنده امتحان يوم الخميس، المادة صعبة بس خالد مطمن عشان النهاردة السبت ولسه قدامه 5 أيام. على الرغم من كده بيقول يذاكر من بدري ويجيب امتياز ويعوض التقدير اللي اتخسف بيه الأرض السنة اللي فاتت علشان الامتحانات جات مع ماتشات كاس العالم. خالد بيحب أدواته وكتبه وسلطاته وبابا غنوجه، وبيقعد على الكتاب يوم السبت وهو فرحان إن خلاص الزهر هيلعب معاه والعيشة هتتبدل وهيبقى من أوائل الكلية. بيبدأ يقرأ أول سطر وفجأة بيكتشف اكتشاف وجودي مهم، وهو إنه نسي كوباية الشاي. وطبعا المذاكرة ما تنفعش من غير شاي، وهي كلها ربع ساعة لحد ما يعملها، بعدين كوباية شاي وساعة جد والمادة هتيجي في شوال. والشاي بيتعمل، خالد بيظهر قدامه إعلان إن MBC 2 هتعرض فيلمه المفضل كمان ساعة. هو شاف الفيلم 100 مرة بس برضه ده فيلمه المفضل، وبعدين لو ذاكر دلوقتي هيكون مشتت عشان عارف ان الفيلم شغال. صاحبنا بيضيع الساعة اللي فاضلة على الفيس، بعدين بيقعد 2.5 ساعة على الفيلم، بعدين بيلاقي الغدا اتحط، بعدين يتصل بيه واحد صاحبه يقول له انه في حجز كورة والشلة كلها مستنياه. في الاخر بنلاقي اليوم كله اتحرق ومفيش دقيقة واحدة فيها انجاز. والموضوع مش بيقف لحد هنا، خالد بيصحى تاني يوم والشعور بالذنب هيموته عشان يوم السبت اللي ضيعه، وشوية والمشاعر السلبية بتتراكم، وصاحبنا بيحس ان اليوم خلص قبل ما يبدأ حتى، بس بيفتكر ان المادة عايزة يومين، بس حتى اليومين دول بيجوا مش بيتذاكر فيهم، والسيناريو اللي حصل السبت هو اللي هيحصل الحد، وهو اللي بيكمل الاسبوع كله. وفي الاخر خالد بيكتشف ان بكرة الخميس والاربع قرب يخلص. فجأة الدحيح اللي جواه بيكبر وبيلاقي نفسه بياكل الكتاب، وقدرة استيعابه بقت اعلى، ويمكن يخلص المادة كلها بس بتقع منه نصها لحد ما يروح الامتحان بسبب الاستعجال في المذاكرة. وفي الاخر بيلاقي نفسه جايب جيد تاني مع انه واثق انه يقدر يجيب امتياز. ها بتفكرك بحاجة القصة دي؟ في الحلقة دي هنعرف ازاي خالد ممكن يذاكر من يوم السبت، وازاي يحل مشاكل التسويف اللي بتقابله في حياته كلها، وازاي ممكن في 5 ثواني بس حياته كلها تتغير ويتحول من حد عمال يأجل اللي وراه ومش عارف ينجز حاجة لشخص تاني انتاجيته عالية. وتقدر تحسن انتاجيتك بملخصات كتب النمو الشخصي على تطبيق اخضر في 15 دقيقة بدون اعلانات. وعلى فكرة اخضر طور لك التطبيق علشان استفادتك تبقى اكبر وتجربتك تكون ممتعة اكتر. حمل التطبيق وجرب النسخة الجديدة وقول لنا رأيك، وهتلاقي عليه حلقة النهاردة المبنية على كتاب قاعدة ال5 ثواني واللي مؤلفته ميل روبنز. الست دي حياتها ما كانتش تختلف عن حياة صاحبنا خالد، بدأت فجأة تهمل حياتها وعلاقتها بزوجها بقت لا تطاق، لدرجة ان ميل روبنز قالت انهم كانوا هينفصلوا، غير ان حصل انحدار ما حصلش قبل كده في الشغل بتاعها، وما بقتش عارفة تقدم فيه حاجة حقيقية او تديله حقه. وبمرور الوقت التشققات بدأت تكبر والخسائر بتزيد، العلاقة العاطفية باظت، واولادها ما بقتش مركزة معاهم، والشغل ربك اللي بيرزق بقى قعدت في البيت. وهنا الشخصية الناجحة والمرأة المجتهدة بتفشل بشكل كامل، وطاقتها بتخلص وبقت تلاقي نفسها قاعدة طول اليوم مستنية الوقت يعدي، ووقت النوم كانت بتتمنى لو ما تصحاش الصبح علشان ما تواجهش الحياة دي. ميل روبنز بتقول ان المشاكل دي فضلت مستمرة 19 سنة قبلهم. ميل كانت ناجحة في حياتها وشغلها وكانت شخص تاني تقريبا. المهم في يوم من الايام ميل كانت قاعدة على الكنبة كالعادة وعايزة تقوم تطفي التلفزيون، لكنها كانت مكسلة تجيب الريموت، ويشاء ربك انها تبص على التلفزيون في الوقت ده واللي بيكون فيه مشهد اطلاق صاروخ. ميل روبنز بتركز مع المشهد وبتشوف التفاصيل بدقة، صاروخ ثابت في الارض، بعدين بيبدأ العد التنازلي 5 4 3 2 1، وبينطلق الصاروخ بسرعة للهدف بتاعه. ميل بتقف شوية قدام التلفزيون وبتفتكر حياتها، وبتقرر انها هتبدأ تجرب القاعدة دي من تاني يوم، هتبدأ تعد تنازليا من 5 لـ1، بعدين هتنطلق للهدف بتاعها ايا كانت الظروف والمعوقات. وبالفعل ميل روبنز وهي بتصحى تاني يوم بتفتكر القاعدة وبتعد من 5 لـ1، وبتقوم بسرعة من على السرير، ودي كانت اول مرة تحصل من سنين. والموضوع ما بيقفش لحد هنا، القاعدة السحرية دي بتبدأ تغير في حياة ميل روبنز. ميل مثلا كانت بتخاف تتصل بقرايبها علشان تسألهم على شغل، بس دلوقتي لقت نفسها فجأة بتعد من 5 لـ1 وبتتصل واللي يحصل يحصل. ومع الوقت ميل قدرت تحل كل مشاكلها من خلال الاكتشاف ده، رجعت شخصية منتجة ولقت شغل وعلاقتها العاطفية اتحسنت وبدأت تكتب عن رحلتها ودلوقتي تعتبر من أشهر النساء في العالم. بس برضو خلينا أقولك إن قاعدة الخمس ثواني مش بالبساطة اللي الموضوع باين بيها، لأن القاعدة دي وراها علم وأبحاث وتفاصيل كتير. ميل روبنز نفسها ما كانتش تعرفهم وقت تطبيقها القاعدة للمرة الأولى. خلينا أقولك التفاصيل دي وإزاي تقدر تخلي القاعدة دي من العادات الإيجابية اللي بتبنيها في حياتك، وإنت هتلمس سحر القاعدة دي بنفسك. من المشاكل الرئيسية اللي بنلاقيها في قصة ميل روبنز أو قصة خالد أو قصتنا احنا هي الحالة المزاجية اللي بتأثر على الحاجات المهمة اللي ورانا. يعني روبنز كانت بتصحى كل يوم مش طايقة نفسها ومش عايزة تعمل حاجة جديدة، وفضلت كده سنين وكانت محرجة تكلم حد على شغل. وكذلك خالد اللي حس بالذنب على الوقت اللي ضاع، وبعدين مشاعره السلبية زادت وفي الآخر ما عملش حاجة. وطبعا كتير مننا بيكون وراه حاجات كتير لكنه بيلاقي نفسه قاعد على السرير طول اليوم ومش في المود للشغل. وفي الآخر لما بنبدأ نعمل اللي ورانا بنكتشف إن الموضوع أسهل من الصورة اللي كنا رسمينها في دماغنا، وبنقول لو كنا بدأنا بدري بس شوية كنا هنقدم أحسن كتير. عشان كده نقدر نعتبر إن قاعدة الخمس ثواني هي الحل المناسب للحالة المزاجية، لأنك بكل بساطة بتجهز عقلك إنه يشتغل بشكل معين. عقلنا بيكون تايه ومشتت مش عارف يعمل ايه، فالعد ده بيوجهه ويقول له اعمل الصح. واول ما نبدأ نعمل الحاجة اللي المفروض نعملها بنبدأ ندخل في المود وبننسى نفسنا فيها. يعني علشان نلخص الموضوع وما نتوهش من بعض، نقدر نقول ان القاعدة دي بتخلينا نتجنب حالتنا المزاجية واللي تعتبر العائق الاساسي في انتاجيتنا. حاجة كده اشبه باللعبة او خدعة بنضحك بيها على عقلنا وبنروضه علشان يعمل اللي احنا عايزينه. وده لان مهم نفهم ان كمان حالتنا المزاجية في الغالب بتكون خدعة، وردات فعل عقلنا هو كمان بيضحك علينا بيها او بيهرب بيها من فعل او ذكرى معينة. خلينا نوضح الموضوع ده بقصة عماد. عماد نفسه يطلع لعيب كرة كبير، وعلى الرغم من انه مشترك في نادي وبيتمرن الا انه في ايام تانية بيلاقي نفسه مش عايز ينزل من البيت ولا عايز يشوف الملعب. وعلى الرغم من ان عماد لو فكر من هنا للسنة الجاية ده بيحصل ليه مش هيلاقي حل منطقي، لكن لو رجع ورا شوية بذاكرته هيفتكر الماتش اللي لعبه وهو صغير وكسب فيه 7-2، وهيفتكر ازاي كان راجع البيت متحمس وفرحان ولكنه ملقاش ردة الفعل اللي هو عايزها من ابوه وامه، وده اللي خلاه يزعل ويندم انه قال لهم. وعلى الرغم من ان الايام هتمر وعماد هيفتكر نفسه نسي كل ده، الا ان لسه عقله بيفتكر القصة وفاكر مشاعرها، وكمان ربطها بتمرين الكورة، وبقى خايف عماد ينزل يتمرن علشان ما يتعرضش لنفس الموقف تاني ويعيش نفس المشاعر السلبية تاني. ستوب يا عم، مشاعر مدفونة وطفولة واهل مش مهتمين بعيالهم، انت بتعقدها عليا. هقولك لا، مش تعقيد ولا حاجة، لان عماد نفسه ممكن تكون علاقته بأهله كويسة وكمان ممكن يكونوا بيشجعوه دلوقتي، بس هي دماغه اللي مقفورة الموضوع. وعلى الرغم من ان حياته كويسة الا ان اللاوعي بتاع عماد بيحب يشرب سيجارة ويشغل كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب. عشان كده مهم نفهم كل الخدع دي وازاي نخلق لها خدع مضادة. الموضوع في الاساس هو اكتشاف اللعبة المناسبة اللي هتعرف تتعامل بيها مع عقلك، وده الحلو في قاعدة الخمس ثواني، ان عماد هيقدر يعد خمسة ويطلع يجري على التمرين بعيدا عن كل حاجة وبعيدا عن كل الأفكار والوساوس. وشعور الإنجاز اللي هيحسه بعد التمرين هيخلي عقله يفكر بشكل مختلف. من الحاجات المدهشة بقى في قاعدة الخمس ثواني هو إننا نقدر نستعملها مع مشاعرنا كمان. هتقولي يعني لو أنا زعلان هعد من خمسة لواحدة بفرحان؟ مش قوي كده. الفكرة كلها هي إننا بنحاول نوجه عقلنا في حتت معينة، بنحاول نخليه يركز في حاجات بعينها وينسى حاجات تانية. ومش ده اللي بيحصل في العادي. اللي بيحصل في العادي إننا شايلين إيدينا من كل حاجة وسايبين دماغنا ومشاعرنا واللي يحصل يحصل، شوية فرحانين وشوية زعلانين، ونص اللي بيحصل لنا وحاسينه مش عارفين هو بيحصل ليه أساسا. قاعدة الخمس ثواني تعتبر الجرس اللي بيفكرنا واللي بيخلينا ننتبه ونشوف عقلنا بيعمل إيه وإيه المشاعر اللي بنعدي بيها وليه بنعدي بيها. الكاتبة بتقول إنه من أكبر المشاكل اللي بنواجهها في حياتنا هي مشاعر الخوف، وده لأن الخوف صعب نتحكم فيه أو نسيطر عليه، وده اللي خلى المؤلفة تقرأ وتدور أكتر ورا الخوف. وفي النهاية لقت إن الخوف قريب جدا من مشاعر الإثارة والحماس. مش بس كده، ده كمان عقلنا بيخلط بينهم بشكل غير مقصود. يعني لو هتقول كلمة قدام عدد كبير من الناس ومتحمس ودي خطوة كبيرة وهتغير حياتك، فجأة بتلاقي نفسك خايف، مع إن المشاعر اللي المفروض تحسها للموضوع ده هي الإثارة والحماس. وهكذا لو قدامك فرصة شغل كويسة ومستنيها من زمان، هتلاقي واحدة واحدة حماسك واندفاعك بيتحول لخوف وبيفسد عليك التجربة كلها. وهنا المؤلفة بدأت تستعمل نفس القاعدة لكن بطريقة مختلفة شوية. أول حاجة بتفكر نفسها بالمكسب الحقيقي ورا الخطوة الكبيرة اللي هتحصل، سواء كان نجاح وظيفي أو رياضي أو حتى هتقابل شخص قريب منها. وتاني حاجة هو إنها بتعد من 5 لـ1، بس المرة دي هي بتفكر نفسها إنها متحمسة وداخلة على خطوة كبيرة، وبتزرع جواها إنها مش خايفة من الخطوة دي. الخطوتين دول الكاتبة كانت بتعملهم وهي طالعة على المسرح وهتتكلم قدام آلاف البشر، وفي عز توترها وخوفها كانت بتفكر نفسها بالمكسب اللي هيحصل وهو الناس اللي هتساعدهم لما يعرفوا تجربتها وقصتها. وبالفعل كانت بتستخدم القاعدة وتطلع على المسرح وهي ناسية كل المشاعر السلبية. بالرغم من إن الكاتبة اتكلمت عن الخوف والحماس بشكل خاص، إلا إن القاعدة ممكن تساعد في التحكم في مشاعرنا بشكل عام. مديرك في الشغل اللي متردد تكلمه، أو صاحبك اللي واخد منك كتاب بقاله 2 سنين ومحرج تقوله عليه، واللغة اللي بتحاول تتعلمها بس خايف مستواك يطلع وحش فيها وانت بتمارسها قدام ناس غريبة، كل ده تقدر تعمله بعد ما تعد من 5 لـ1 وتنفذ الحاجة في ساعتها. في النهاية خلينا أقولك إن قاعدة 5 ثواني مش مصباح علاء الدين هيطلع لك منه جني ينفذ لك أوامرك، هي مجرد خدعة وطريقة بنحاول نساعد بيها نفسنا ونضحك بيها على عقلنا عشان ينجز اللي وراه وعشان يبطل حجج وأعذار عارفين إنها مش حقيقية، وبتكون عشان إحنا كسلانين مش أكتر. وكمان زي ما قلنا ممكن تستعملها علشان تظبط مشاعرك وحالتك الشعورية، وده عن طريق إنك تركز على اللي حاسس بيه وتحاول تفهمه وتغيره باستخدام القاعدة البسيطة دي. والأهم من كل ده خلينا أوضح لك إن أهم عامل هيساهم في نجاح القاعدة دي أو أي قاعدة غيرها هو إيمانك بيها ومحاولتك الصادقة إنك تتغير، وده على العكس لما تقلل منها وتشوفها بسيطة وغير فعالة، وده لأن الفكرة خلاص غيرت حياة الملايين من وقت صدور الكتاب لحد دلوقتي. بس كده أنا اطمنت عليك أبو صلاح واديتك العلم اللي تقدر تنتفع بيه في الحياة. سلام.
1: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
5: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مدير عام البريقة يتفقد مكتب التربية ويناقش تحديات العملية التعليمية. تدشين المرحلة الثانية من منح المرأة والشباب في البريقة بعدن. تسوية طريق في بلوك 12 بالمنصورة ورفع المركبات المتهالكة. حماية البيئة بعدن تشارك في ورشة القيادة والحوكمة الصحية. الوحدة التنفيذية نزوح 23,550 أسرة في 8 محافظات. وأخيرا، جامعة عدن تبحث الاستعدادات لتنظيم المعرض الوطني للشباب للابتكار والإبداع. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام مديرية البريقة أحمد علي الداودي مكتب التربية والتعليم وناقش سير العملية التعليمية والصعوبات التي تواجه المدارس، وأكد استمرار دعم السلطة المحلية لقطاع التعليم، داعيا إلى تفعيل أقسام المكتب والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحسين الأداء وضمان استقرار العملية التعليمية بالمديرية. دشنت في منطقة الحسوة بالبريقة المرحلة الثانية من منح المرأة والشباب، ويستفيد منها 107 أشخاص، وتأتي المنح بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية بهدف تمكين النساء والشباب اقتصاديا وتحسين مصادر الدخل ودعم المجتمعات الساحلية. وجه مدير عام مديرية المنصورة هاني اليزيدي بتسوية الطريق المجاور لمدرسة محمد أحمد هاشم ومسجد الهجرة في بلوك 12، وشملت الأعمال رفع مركبات متهالكة وعوائق كانت تعرقل حركة السير ضمن جهود السلطة المحلية لتحسين الطرق والمظهر العام وتسهيل حركة المركبات وخدمة سكان المنطقة. شارك فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن في ورشة القيادة والحوكمة ضمن نهجة الرعاية الصحية الأولية، وتستمر الورشة 4 أيام بمشاركة جهات وكوادر متخصصة، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم القيادة والحوكمة وتطوير التنسيق بين القطاعات بما يسهم في دعم الخدمات الصحية والاستجابة للقضايا المجتمعية ذات الأولوية. أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين تسجيل 23,550 أسرة تضم 158.109 نازحين في 8 محافظات حتى 9 سبتمبر للعام 2026، وتصدرت تعز أعداد النازحين ثلثها لحج وعدن فيها، فيما أكدت الوحدة استمرار عملية التسجيل وتقييم الاحتياجات وأبرزها المأوى والغذاء والماء والصحة والحماية. وأخيرا، ناقشت اللجنة التحضيرية للمعرض الوطني للشباب للاختراع والإبداع بجامعة عدن الاستعدادات لتنظيم المعرض واستقبال المشاركات من الجامعات والمدارس، وأكدت استمرار استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية أكتوبر، فيما شملت المشاركات الحالية مشاريع من جامعة عدن وتعز وسيئون والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى تسجيل 9 مدارس للمشاركة. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام وعلى أثيرنا 88.9 معنا وإياكم في هذا البرنامج الذي يحكي الكثير والكثير من القصص الملهمة لشخصيات أثرت فينا وفي شخصياتنا أيضا وبتاريخنا، ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها. اليوم بنتكلم عن شخصية جميلة جدا وضعت بصمة كبيرة جدا في حياتنا وفي المكتبة الشعرية الأدبية. بنتكلم اليوم عن الظاهرة الأدبية الشعرية والشاعر الوطني والرومانسي الشاعر لطفي جعفر أمان. الشاعر لطفي جعفر أمان هو واحد من أهم مجددين الأغنية العدنية ومجددي الرومانسية في الشعر اليمني. ولد في 12 من مايو عام 1928 ميلادية بمنطقة القطيع بكريتر. درس الشاعر لطفي جعفر أمان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدن، وأكمل الثانوية في العاصمة السودانية الخرطوم، والتحق بجامعة الخرطوم ونال على دبلوم في التربية، وحصل على الدبلوم العالي في التربية من جامعة لندن. كانت عيشته في الخرطوم ودراسته فيها لها أثر كبير في صقل موهبته الشعرية وتحديد اتجاهاته بتيار الشعر الرومانسي في الأدب العربي من خلال اطلاعه على أعمال ذلك التيار، منهم إبراهيم ناجي، التيجاني، وشعراء المجهر وغيرهم الكثير. عاش الشاعر في عيشة مستقرة وآمنة وأسرة متوسطة الحال، فقد وفرت له جو ثقافي وفني من خلال أسرته وأخوته الذي كانوا محبين للقراءة، الموسيقى والطرب، وهذا أيضا ساعد في تنمية ميول الشاعر الثقافية والإبداعية وظهور نابغة في الشعر بفترة مبكرة من حياته. تعددت وظائف الشاعر لطفي جعفر أمان في مجال التربية والتعليم، فقد كان محاضرا في مركز تدريب المعلمين، ومفتشا في المدارس، وضابطا للمعارف، ومسؤولا عن المطبوعات والنشر، ومديرا للتربية والتعليم، وأخيرا كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم. وبجانب عمله في التربية والتعليم أيضا عمل مذيع في إذاعة عدن عن تأسيسها. تشبع شاعرنا الجميل بالقيم الجمالية الفنية للرومانسية وأخذ يمثلها في شعره، مما جعله يحتل مكانة بارزة بين شعراء الاتجاه الرومانسي في اليمن. كان له تجارب نقدية مارسها عبر كتابات عديدة بعد صدور مجلة المستقبل في عام 1949 ميلادية، حيث وضع النظرية والنقدية في مفهوم الشعر والأسلوب الفني. أيضا كان لديه تجارب شعرية تتصف بالريادة، حيث كتب القصيدة في مرحلة مبكرة من عمره في سن 16 عاما، والتي اتسمت فيه القصيدة بالنضج الشعري رغم صغر سنه، وحضرت الوسط الأدبي والشعري العربي. ترك له ثروة شعرية قيمة ضمتها دواوينه، منها بقايا نغم
ويعتبر أول ديوان له صدر في عام 1948 ميلاديا. أيضا الدرب الأخضر، أيضا ديوان كانت لنا أيام، وديوان ليل إلى متى، وديوان إليكم أخوتي.

مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة ترونيا، وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: يوما بعد يوم. بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
5: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
5: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
5: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
5: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية
10: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة في مجالس تدبر سورة البقرة، ونحن مع الحلقة 11، والتي ما تزال أو ما يزال الحديث فيها عن بني إسرائيل في ختام الحديث عنهم، وذلك في الآية 100 أو 11 بعد 100. الله تعالى يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذه الآيات تأتي في سياق الرد على زعمهم وعلى أباطيلهم وعلى ظنهم أنهم خير من غيرهم، ولهذا قال الله تعالى عنهم هنا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فجاء الرد عليهم بقوله: تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي إن كان عندكم دليل من التوراة صادق أنكم أنه لا يدخل الجنة إلا أنتم فأتوا به. ثم بين الله تعالى الوصف الصادق لمن هم أهل الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي مخلصا، وهو محسن أي في عبادته متبعا هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم يأتي أيضا بيان لمزاعمهم وأباطيلهم ردا عليهم وإظهارا لما هم فيه من تخبط، فقال الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن بينهم بين اليهود والنصارى كل يزعم أنه أن الآخر ليس على شيء. قال الله تعالى: وهم يتلون الكتاب، التوراة والإنجيل أمامهم، فذلك زعم منهم دون أن يكون ذلك في التوراة. كذلك قال: الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي المشركين. الذين لا يعلمون أي ليس عندهم علم من الكتاب. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إذن هذا زعم من اليهود والنصارى والمشركين بأنهم كل يزعم أن الآخر ليس على شيء. فالله تعالى يقول: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم بين الله تعالى أيضا جناية من جناياتهم وإظهارا لبطلان ما هم عليه، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فاليهود كان لهم شأن في منع المسلمين أو النصارى، وكذلك النصارى في عهد بخت نصر وغيره، فأولئك كل منهم ممن يزعم أنه على دين الله يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين يمنعون مساجد الله كيف حالهم إذا دخلوا المساجد، فقال الله تعالى: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى للمسلمين خطابا لهم حينما يمنعون من مساجد الله أو يمنعون من صلاتهم: فإن الله سبحانه وتعالى قد يسر لكم ووسع عليكم، فقال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أي لا يضيركم أن يضايقوكم في عبادتكم أو يمنعونكم، فإن الله وسع عليكم. وهذه الآية بداية آيات القبلة، بداية آيات القبلة ستأتي. ثم قال الله تعالى إبطالا لدينهم وعقيدتهم وما هم عليه من ضلال، فقال: وقالوا اتخذ الله ولدا. اليهود قالوا عزير بن الله، وقال النصارى قالوا المسيح ابن الله. قال الله تعالى سبحانه: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون أي المشركون: لولا يكلمنا الله وتأتينا آية، يعني طلبا لأن تكون النبوة فيهم، وذلك أن
بعض المشركين كان سبب إعراضه وصده أو إعراضه وتكذيبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قبيلته. فقال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، من هم؟ اليهود والنصارى، مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم قال الله تعالى تأكيدا لصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبا لأولئك، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي اتركهم اتركهم وشأنهم وزعمهم وتكذيبهم. وأكد الله تعالى لنبيه ولنا أنه مهما فعلنا لإرضاء اليهود والنصارى ما لن يرضوا أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. ثم بين الله تعالى أن منهم من آمن وصدق، فقال الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم ختم الحديث مع بني إسرائيل ختاما نهائيا، فناداهم نداء أخيرا فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهذا هو ختام الحديث عن بني إسرائيل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الهدى والتقى والسداد، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر.
1: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

0: بني
1: عدنية
2: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: صاحبي.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الآخرة يجتث جذور حب الدنيا من القلب. قال جل وعلا: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال جل وعلا: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال مالك بن دينار رحمه الله: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان الواجب على المرء أن يؤثر خزفا يبقى على ذهب يفنى، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل.

0: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبداية نرحب بالإخوة والأخوات، وأسأل الله الجميع أن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، كما نسأله تبارك اسمه أن يعيذنا من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث المتقدم في وسائل صلاح القلوب، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوبكم والمسلمين، وحديثنا اليوم هو فيما يقابل ذلك وهو ما يضاد ذلك، وهي الوسائل التي تكون سببا في مرض القلب أو فساده. وكل عامل من عوامل صلاح القلب المتقدمة وغيرها فضده من عوامل فساد القلب وعطبه، نسأل الله العافية والسلامة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ذلك، يعني عوامل فساد القلب، جمعها في آية واحدة، بل في شطر من آية واحدة، في قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.

ففساد أحوال العالم عموما وخصوصا ناشئ من هذين الأصلين: الغفلة واتباع الهوى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم، نسأل الله العافية والسلامة. وأما المنعم عليهم جعلنا الله وإياكم منهم، فهم الذين من الله تعالى عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة، ومن سواهم على سبيل الهلاك. ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى على جميع المسلمين سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، والاستعادة من صراط المغضوب عليهم والضالين. أوجب ذلك في اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة. وقد يجتمع فساد العلم مع فساد القصد والعياذ بالله، وفي ذلك غاية الدمار والهلاك. وهذا السؤال سؤال الهداية إلى صراط المنعم عليهم والاستعاذة من صراط المغضوب عليهم والضالين، هذا هو أول طلب في القرآن، وهذا مما يدل على أهمية هذا السؤال وعلى الاجتهاد في الالتزام والثبات على الصراط المستقيم والحذر من سلوك صراط المغضوب عليهم أو صراط الضالين. وعليه فإن فساد القلب راجع إلى فساد العلم، وذلك نتيجة الغفلة والجهل، وهذا ما يؤدي إلى الوقوع في الشهوات. وإما راجع إلى فساد القصد والنية نتيجة اتباع الهوى والشبهات. ولهذا فإن جماع أمراض القلوب هي أمراض الشبهات والشهوات. والقرآن الكريم شفاء للمؤمنين، فهو فيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه. وأما شفاؤه من مرض الشهوات فذلك لما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، إضافة إلى الأمر بالصبر والاحتساب وغيرها مما يطفئ نار الشهوة ويأخذ بزمام النفس إلى بر الأمان. ومن المعلوم أن صلاح القلوب واستقامتها لا يحصل إلا بتخليتها من الأمراض وحفظها من الآفات التي تفسدها. ولعلنا نشير فيما سيأتي لنشير إلى أهم مفسدات القلوب نتيجة أحد هذين الأصلين أو نتيجة كليهما، لأنهما قد يجتمعان في الواحد فيكون فاسد العلم بالغفلة وفاسد القصد بالهوى والنية السيئة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذا فإن من أبرز مفسدات القلوب نتيجة لذلك هو تعلق القلب بغير الله عز وجل، ويدخل في ذلك جميع أنواع الشرك الخفي والجلي والكبير والصغير، لأن أساس الشرك هو تعلق القلب بغير الله تعالى، من إنس أو جن أو ملائكة أو جماد، من شجر أو حجر أو قبر أو نصب أو صورة وغير ذلك. ومعلوم إن أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك، كما في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تتخذ لله ندا وهو خلقك.
يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: كل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم، خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مديرا ومدبرا لهم متصرفا لهم، فالعاقل ينظر إلى الحقائق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن فالحرية الحقيقية هي حرية القلب، كما أن العبودية الحقيقية هي عبودية القلب، والغنى غنى النفس، وأعظم التعلقات إفسادا للقلب الشرك بالله تعالى وتعلق القلب بغير خالقه ومالكه ومدبره سبحانه وتعالى. والشرك أعاذنا الله وإياكم منه هو أصل كل فساد وشر، يظلم به القلب ويموت ويهلك. ولهذا قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويقول عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله خبير. هذه الآية قطعت جميع شبهات القبوريين ومن يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى، فيقول الله عز وجل: إن تدعوهم تدعو الأموات لا يسمعوا دعاءكم، وعلى سبيل التنزل لو سمعوا فإنهم لا يستجيبون لكم. ثم حسم الأمر بقوله تعالى: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فدلت الآية على أن دعاء الأموات ودعاء من لا يسمع ولا يستجيب هو من الشرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، أي يتبرؤون منكم ومن عملكم الذي قمتم به، وإن كنتم تظنون أن هذا من باب التوسل وطلب الشفاعة عند الله عز وجل. ثم حسم ذلك بقوله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعلى الناس الفقراء التعلق بالغني الحميد الحي الذي لا يموت، لا بفقراء أمثالهم، فكيف إذا كانوا أمواتا لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من صور التعلق بغير الله عز وجل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. فأشقى الناس من كان عبدا لهواه وشهواته، فيكون قلبه متعلقا بتحصيل هذه الشهوات الرخيصة معرضا عن مولاه سبحانه وتعالى. وبقدر ما يحققه الإنسان من صحة التوحيد وسلامة الاعتقاد وتعلق القلب بالله عز وجل، بقدر ما يحصل له من سلامة الصدر وصلاح القلب. وإذا كان القلب سالما مطمئنا فإن ذلك يجبر نقص الأعمال أعمال الجوارح عند تعذر تحقيقها. وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقواما بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: إلا شركوكم الأجر حبسهم المرض. فهؤلاء
نالوا الأجر التام وإن تخلف العمل بالجوارح. لماذا؟ لأن قلوبهم وهممهم كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد أنواع الجهاد، جهاد القلب. ومما يدل على أن النية والعزيمة الصادقة تقوم مقام عمل الجوارح ما جاء في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. ومثله حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، بل قد لا تضره بعض الأقوال التي ظاهرها في غاية الخطورة كلفظ الكفر، فمن أكره على قول الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يؤاخذ عليه ما دام مكرها، كما قال الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذا هو الشرط، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمار لما اشتكى له ذلك قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في لقاء قادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائعة

0: 노는 재미다.
1: 우리 애들 해보자. 아우 잠깐.
2: 사가 따뜻한 이야, 꿀리움의 다이드 여러분.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: من أجمل النساء اللواتي حكمن في التاريخ وأكثرهن غموضا، اختفاؤها من الأسرار التي حيرت العالم. في حياتها أحدثت ثورة ضخمة في مصر، وبعد مماتها انتشر اللغز الأغرب. هل حقا هي ليست من هذا العالم؟ فقبرها مجهول تماما، يقال أنها عادت من حيث أتت. أما القصة الصادمة فيقال أنها تحولت إلى رجل. غموض الملكة نفرتيتي. ملكة شغلت العالم بجمالها الذي لا يوصف وبقصتها التي نجهل الكثير من تفاصيلها. فالملكة القوية التي غيرت تاريخ مصر اختفت فجأة، واختفت آثارها وكأنها لم تكن موجودة على كوكبنا، أو عادت إلى كوكبها المجهول. ولكن يمكننا القول إن شيئا واحدا بقي على الأراضي المصرية يؤكد أن قدماها وطئت هذه الأرض، تمثال لرأسها. في هذه الحلقة سنتحدث عن فترة حكم نفرتيتي، مصيرها المجهول تماما، أسطورة تحولها إلى رجل، وأسطورة أنها كائن فضائي، وأخيرا لغز قبرها المجهول. ماذا يعني اسم نفرتيتي؟ نفرتيتي يعني الجميلة وصلت. وبحسب النصوص التاريخية والمنحوتات كانت نفرتيتي جميلة جدا، لدرجة أطلق عليها المرأة الكاملة وأجمل امرأة حكمت في التاريخ. عاشت نفرتيتي في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وكانت من أكثر النساء نفوذا في عصرها. لا نعرف الكثير عن أصول نفرتيتي، وهناك الكثير من الأقاويل المريبة المتعلقة بهذا الموضوع. فالبعض يعتقد أنها قد تكون من منطقة بلاد الشام، في حين يعتقد البعض أنها ليست من كوكب الأرض أساسا، وأنها ليست بشرية. مرعب. سنتحدث أكثر عن هذه النقطة خلال الحلقة، ولكن أولا دعونا نسلط الضوء على الفترة التي حكمت فيها نفرتيتي وعلى دورها البارز في ازدهار المملكة الفرعونية. غيرت نفرتيتي وزوجها الملك أخناتون العديد من الأمور في الحقبة الفرعونية. أولا أحدثا ثورة إيديولوجية كبيرة في مصر، وأدخلا مفهوم التوحيد في الديانات والعبادات التي كانت متبعة هناك لآلاف السنين. فبعد أن كان الأهالي يعبدون آلهة متعددة تتمثل بتماثيل كائنات لها رؤوس حيوانات، بدأوا بعبادة إله واحد، أتون إله الشمس. وقد صور أتون في المنحوتات والمخطوطات بقرص شمس تخرج منه أشعة الضوء، وبأن نفرتيتي وزوجها هما الوسيط بين الشعب وأتون، وأنه من خلالهما يمنح أتون الحياة للعالم. هنا لابد من الحديث عن نقطة مثيرة للاهتمام. هناك رأي مغاير لما يقال عن أن الإله الذي عبده الملك أخناتون وزوجته نفرتيتي هو إله الشمس، إذ يعتقد البعض أن القرص المصور كقرص الشمس هو في الواقع تكنولوجيا متقدمة ومتطورة للغاية تجهلها البشرية اليوم، وقد تم تفسيرها بشكل خاطئ طوال السنوات السابقة. لا أحد يعلم. ثانيا عزز حكم الملكة نفرتيتي المساواة بين الرجل والمرأة، إذ تظهر نفرتيتي في المنحوتات والصور مرتدية تاجا فرعونيا شبيها بتاج زوجها، وتضرب الأعداء في المعارك تماما كالملوك الذكور. ثالثا عرف زمن الملكة نفرتيتي وزوجها ازدهارا اقتصاديا كبيرا، وتحسنت ظروف الحياة على أيامهما بشكل ملحوظ. والملفت أنه حين تولى الملك أخناتون وزوجته السلطة نقلا عاصمة مصر من طيبة إلى تل العمارنة، وبنيا مدينة جديدة من الصفر. يعتقد العلماء أن فترة حكم نفرتيتي كانت صغيرة نسبيا، ولكن على الرغم من ذلك يلفها الكثير من الغموض. والنقطة الفاصلة كانت موت إحدى بناتها من الملك أخناتون. فبعد موت ميكيت أتون بفترة صغيرة اختفى أثر الملكة نفرتيتي تماما، حتى من الرسوم والنقوش على الحائط، بحيث يشكل مصيرها ووفاتها وحتى موقع قبرها اللغز الأكبر حتى يومنا هذا. ولكن هناك اكتشاف علمي ضخم قد يحدث تغييرا كبيرا في مسألة موقع قبرها، قبر الملك توت عنخ أمون. قبل الحديث عن قبر الملكة نفرتيتي، إليكم هذه النظرية المريبة، ولكن حاولوا ألا تضيعوا في الأسماء. يعتقد بعض العلماء أن سبب اختفاء نفرتيتي المفاجئ هو تقمصها شخصية رجل تحت اسم سمنخ كارع. تولى كارع الحكم في مصر بعد وفاة الملك أخناتون الذي يقال إنه والده، ولكن لا يعرف الكثير عن فترة حكمه القصيرة، ويعتبر كشخصية تاريخية غامضة للغاية. نعم، القصة متشابكة ومريبة إلى أبعد الحدود. سمنخ كارع له نقوش باسم عنخ خبر راع نفر نفر أتون، وهنا الجزء المثير للاهتمام. أنصتوا. يتشارك سمنخ كارع الملكة نفرتيتي في الاسم نفرنفرو أتون، وهو اسم أنثوي يعني الجمال الفائق لأتون. وضعت عدة نظريات لتوضيح حقيقة سمنخ كارع، أبرزها نظرية تقول إن عنخ خبر راع هو نفرتيتي باسم جديد، وقد تقمصت شخصيته لكي تتمكن من التحكم به كفرعون. والآن تتساءلون ما علاقة نفرتيتي بتوت عنخ أمون. حسنا، النقطة الأولى، نفرتيتي هي زوجة والد توت عنخ أمون الملك أخناتون. النقطة الثانية، قد يكون قبر الملكة نفرتيتي مدفونا سرا في حجرات قبر توت عنخ أمون، أو حتى قد يكون قبرها هي. تم اكتشاف قبر الملك توت عنخ أمون في العام 1922، إلا أن علماء الآثار عجزوا عن تحديد موضع قبر نفرتيتي طيلة سنوات من البحث بعد اكتشاف قبر توت عنخ أمون. ولكن في العام 2015 حدث اكتشاف قد يغير مجرى التاريخ ويكشف اللغز الدائر حول الملكة نفرتيتي. فقد أعلن عالم من جامعة أريزونا يدعى نيكولاس ريفس أنه قد يكون قد عثر بواسطة المسح الرقمي لقبر توت عنخ أمون على دلائل تكشف عن موقع قبر نفرتيتي، أين؟ داخل حجرة سرية في قبر الملك الفرعوني. أظهرت المسوحات الرقمية وعمليات دراسة كثافة حائط القبر وجود فتحات مخفية داخل قبر توت عنخ أمون، قد تكون مداخل لممرات سرية تؤدي إلى غرف الدفن الأخرى، بحيث يعتقد علماء الآثار المصريون أن الممرات تقود إلى قبر الملكة نفرتيتي زوجة الفرعون أخناتون. كما يعتقد أن توت عنخ أمون ورث قبر نفرتيتي، وذلك لسبب واحد، وهو أن القبر عادي جدا مقارنة بمقابر الفراعنة، فمقابر الفراعنة الذين سبقوه كبيرة إلى حد كبير، وفيها العديد من الحجرات والنقوش وغيرها، على عكس قبر توت عنخ أمون الذي كان صغيرا ومتواضعا بالنسبة لقبر ملك فرعوني. هذا ليس كل شيء، هناك نظرية قديمة مريبة تقول إن الملكة نفرتيتي وزوجها الفرعون أخناتون ليسا من هذا الكوكب، ذلك لأسباب عدة. أولها، والدان نفرتيتي مجهولي الهوية، وبحسب بعض المخطوطات المصرية القديمة فإن الآلهة المصرية كانت تغادر الأرض وتعود إليها من فترة إلى أخرى، ما يعني أن والدي نفرتيتي قد يكونان من العالم الخارجي أو ما يعرف اليوم بالكائنات الفضائية، وبالتالي نفرتيتي أيضا. السبب الثاني، مظهر الملكة نفرتيتي وزوجها مختلف تماما عن سائر الملوك والفراعنة القدماء، إذ يظهران في المنحوتات والمخطوطات برؤوس طويلة للغاية. وهذا ليس كل شيء، فالملك أخناتون كان يصور بحوض عريض ومعدة متدلية فوق حزام ملابسه، لذلك كان يعتقد أن الملك أخناتون ليس برجل أو بامرأة، بل هو كائن آخر من خارج كوكب الأرض. غريب. بغض النظر عن طبيعة الملكة نفرتيتي ومصيرها، هناك شيء واحد أكيد، هو أن لرأس نفرتيتي تمثالا لا يقدر بثمن موجود في ألمانيا. تعود قصة التمثال إلى العام 1912، حينها عثر عالم آثار ألماني على تمثال نصفي للملكة الفرعونية نفرتيتي عندما كان يقوم بعمليات تنقيب في تل العمارنة. يرى العلماء أن تمثال نفرتيتي قطعة كاملة الأوصاف تعبر عن الفن اليدوي المصري القديم، معتبرين أن جاذبيته تكمن في أنه يبدو حقيقيا إلى حد كبير، وفي أنه مفعم بالحياة. بعد كل ما عرضناه عليكم في هذه الحلقة، ما رأيكم؟ هل تقمصت نفرتيتي شخصية فرعون ذكوري لتحكم البلاد من جديد؟ أم أنها كائن فضائي عاد من حيث أتى؟ أم أنها ملكة أنثى فعلا، ولكن تفاصيل مماتها وقبرها ما زال لغزا لم تكتشفه البشرية بعد؟ فكروا بالأمر. هذه نفرتيتي من أسرار مصر الكبرى، والعديد من الأسرار الأخرى في الانتظار.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. Yeah.

0: مرافع.
1: إعلانك معنا،
2: أنت شارك مضمون،
3: أنت شارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر

0: 818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
1: وصف أنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك

0: 89 فاصلة 9.
1: اليوم همش الليلة تعدي، يلا كل معايا يقوم الليلة ليزي
0: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن

0: 89 فاصلة 9 حلوة حلوة تنباس بيها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البريقة تستعد إنشاء مبنى جديد للأحوال المدنية والسجل المدنية. أكاديميون في الجامعات الحكومية يحتجون في عدن للمطالبة بمستحقات الترقيات. حملة رقابية تضبط 7 مخالفات في سوق الخضار المركزي بعدن. مدير عام المنصورة يتفق ثانوية خليفة ويدشن مشروع النادي المصغر. اليمن يشارك في مؤتمر الفاو العالمي حول الصحة الواحدة في روما. وأخيرا، مشروع إغاثي يستهدف 1133 أسرة نازحة في عدن ولحج وأبين. ومن العناوين إلى التفاصيل. اطلع مدير عام البريقة أحمد الداودي على موقع مشروع مبنى الأحوال المدنية والسجل المدني، ووجه بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية اللازمة. ويشمل المشروع إنشاء 8 مكاتب ومرافق خدمية داخل حرم مبنى السلطة المحلية، بهدف تحسين بيئة العمل وتسهيل تقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين. نفذ أكاديميون في جامعة عدن وأبين ولحج وشبوة والضالع وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية بعدن، مطالبين بصرف التسويات والتعزيزات المالية المستحقة للترقيات العلمية. وأكد المحتجون أن مستحقاتهم معلقة منذ سنوات، داعين الجهات المختصة إلى استكمال الإجراءات المالية والإدارية وحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بالمنصورة 7 مخالفات تموينية وتجارية خلال حملة تفتيشية في سوق الخضار والفواكه المركزي بعدن. وشملت المخالفات عدم إشهار الأسعار وعدم تسليم الفواتير والالتزام بها، فيما أكد المكتب استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ودعا المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات. تفقد مدير عام المنصورة هاني اليزيدية ثانوية أحمد حامد خليفة للاطلاع على سير العملية التعليمية واحتياجات المدرسة، كما دشن مشروع النادي المصغر الهادف إلى تطوير الأنشطة الرياضية والترفيهية وتهيئة مساحة مناسبة للطلاب، موجها باستكمال بعض الإضافات للمشروع بما يسهم في تحسين البيئة المدرسية. شارك وفد يمني برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري في مؤتمر منظمة الفاو بروما حول تطبيق نهج الصحة الواحدة في النظام الزراعية والغذائية. ويناقش المؤتمر تعزيز التعاون بين القطاعات الصحية والزراعية والبيئية وتطوير السياسات والاستثمارات والابتكارات لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية. وأخيرا، دشنت جمعية الحكمة اليمانية مشروعا إغاثيا يستهدف 1133 أسرة نازحة ومتضررة في عدن ولحج وأبين. ويتضمن المشروع توزيع سلل غذائية وحقائب إيوائية وتوفير مياه وخزانات، إلى جانب تشغيل 10 عربات طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف والعلاج والرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. تحياتي لكم، أنا عدنان شيبانية، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وصلى الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة كجمال قلوبكم في هذا المساء الجميل الذي لا يكتمل إلا أن تكونوا معنا على عدنية بترددات 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. فنرحب بكم ترحيب المطر، أو لو في مطر تبرد على قلوبنا لأن قلوبنا مليانة. واليوم موضوع حلقتنا موضوع جميل وشيق، وإن شاء الله بينال إعجابكم مستمعينا في كل مكان. تحدثنا عن العلاقات التي تنتهي فجأة، وعن الأسئلة التي تبقى بعد الرحيل، وعن ذلك الشعور المحير حين يغادر شخص من حياتنا دون أن يترك لنا تفسيرا واضحا. وربما أهم ما نخرج به الليلة هو أن غياب التفسير لا يعني غياب السبب. فبعض الناس لا يعرفون كيف يواجهون، وبعضهم يختار الصمت، وبعض العلاقات تنتهي ببساطة لأن المشاعر تتغير حتى لو لم تقول الحقيقة بصوت واضح. لكن المؤكد أن الإنسان لا يجب أن يبقى أسير سؤال بلا جواب إلى الأبد. ليس كل رحيل يحتاج منا أن نطارد أسبابه، وليس كل نهاية تعني أننا أخطأنا أو أننا لم نكن كافين. أحيانا تكون النهاية رسالة بحد ذاتها، وأحيانا يكون الصمت هو الإجابة التي لم تكن نريد نسمعها. فمستمعينا في كل مكان، فلا تجعلوا علاقة انتهت تسرق منكم علاقات جميلة ما زالت تنتظركم، ولا تسمحوا لسؤال ليش أو يمنعكم من الاستمرار. احتفظوا بما كان جميلا، تعلموا مما أوجعكم، وامضوا بقلوب أخف وأوضح. شكرا لكل من شاركنا وبيشاركنا في هذه الحلقة الجميلة من برنامجنا المسائي دردشة، الذي بنكون معكم بساعة كاملة لكم أنتم جمهورنا الحبيب في الداخل والخارج. مساء الخير لكل من يسمعنا، مساء الخير لكل من يتابعنا، مساء الخير لكل من يشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب، مساء الخير للقلوب التي ما زالت تحمل أسئلة، أسئلة ما لقت لها إجابة، وللأشخاص الذين خرجوا عن علاقة وهم لا يعرفون بالضبط أيش اللي حصل وليش انتهى كل شيء بهذه الطريقة. أحيانا تبدأ العلاقات جميلة جدا، اهتمام، سؤال، تفاصيل صغيرة تصنع فرقا، ووعود نشعر معها أن هذا الشخص سيبقى طويلا في حياتنا، وفجأة يقل الكلام، تتغير المعاملة، تختفي الرسائل، ويصبح القريب غريبا، وتنتهي العلاقات بدون مشكلة واضحة، بدون خلاف كبير، وأحيانا حتى بدون كلمة وداع. وهنا يبدأ السؤال الذي يتعبنا أكثر من نهاية نفسها. ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح؟ ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح؟ هل فعلا ما في سبب؟ ولا السبب موجود لكن الطرف الآخر ما كان قادر أو ما كان شجاعا أن يقوله؟ هل بعض العلاقات ينسحبون لأن مشاعرهم تغيرت؟ أم لأنهم وجدوا أن الصمت أسهل من المواجهة؟ وهل حقا دائما نعرف سبب النهاية، أم أن بعض العلاقات تنتهي وتترك لنا مهمة فهمها بأنفسنا؟ وما الذي أو ماذا عن الشخص الذي يبقى بعض النهاية يسأل نفسه؟ هل أنا غلطان؟ هل قصرت؟ هل كان بإمكاني أن أفعل شيئا مختلفا؟ في هذه الليلة من برنامجنا المسائي دردشة نفتح مساحة مليئة، مساحة صريحة جدا عن العلاقات التي تنتهي بلا تفسير، وعن الغياب المفاجئ، وعن الكلمات التي لم تقل، وعن الأسئلة التي تظل عالقة حتى بعد أن يرحل أصحابها. شاركونا تجاربكم وأراكم، وهل سبق وأنتهت علاقة مهمة في حياتكم بدون ما تعرفوا السبب الحقيقي؟ وكيف تعاملتم مع هذه النهاية؟ في
برنامجنا في هذه الحلقة وفي برنامجنا الجميل كجمال هذه القلوب الطيبة. وهنا دائما لكل حكاية مساحة، ولكل صوت ولكل صوت وصورة، ولكل سؤال صوت وصورة. كالعادة مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب، من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمريع عدنان شيباني، نطلع عليكم بساعة كاملة وبرنامج دردشة يأتيكم من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 9، هو تحديدا من بعد الحصاد. من بعد الحصاد يأتيكم برنامجنا المسائي دردشة بهذه الساعة الكاملة التي نطلع عليكم لنحكي كثير من المواضيع. واليوم موضوع جميل، واخترنا أنه ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح. إن شاء الله بتكون الإجابات عندكم، والكثير من الأسئلة اللي أنتم بتطرحوها وبتجابوا عليها، وكثير من الأشخاص اللي بيكونوا مستمعين لنا بهذه الساعة الكاملة من برنامجنا المسائي دردشة.

0: طبعا مستمعينا خلونا نبداها بصديق البرنامج احمد اللبن. كيفك يا احمد؟ يا مرحبا يا مسهلا.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الفل والورد
1: والليرات.
0: يا هلا
1: يا ميت. اهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: الله على طول يا رب. يا مرحبا.
1: تحيه لك حبيب قلبي.
0: ايه لك ابن عمي. كيف حالك؟
1: وتحية للمشتركين أبو الطاقة المشتركين حبايبنا.
0: هاي الله يستر عليك.
1: وتحية خاصة جدا لعبد الله السامي.
0: ليش إلى تحديد عبد الله؟
1: الذي جيب لنا قصة على الحلقة.
0: أي والله يختمها يعني مالش حل. أي والله.
1: لازم يجيب قصة.
0: اليوم لو ما جابش إحنا خلاص ما بكرة ما بطلعش.
1: قصة واقعية مشان يضبط لنا الأمور.
0: صحيح. يلا
1: تحياتي لكل المشتركين
0: في
1: جميع المناطق حبايبنا.
0: الله يستر عليك يا احمد. تفضل يا احمد.
1: شوف يا حبيب الشعب.
0: ايوه
1: الحلقه ممتازه جدا وبرضو انت تجيب من الصميم.
0: الله يحفظك.
1: انت يا حبيب الشعب ما شاء الله عليك كانك عايش معانا يعني.
0: عيب الله المستعان. احس فيكم.
1: ايوه يعني في المحيط والمحيط الداخلي برضو.
0: حبيبي يا احمد.
1: حياك حياك حبيبي. شوف يا حبيب الشعب بعض احيان الانسان انت اصلا عودته. أنت عودته على كله نعم نعم نعم أيوة أيوة أيوة. في بعض الأحيان أنت ما تقتنع بكلامه. في بعض الأحيان أنت تصد كرأي كمشكلة كموضوع. فهو مش متعود منك هذا. على طول يقاطع. إيش الأسباب؟ ما فيش. ليش طيب سويت كذا؟ ما فيش. أنت السبب تقول. في بعض الأحيان أقول لك أنت تكون السبب. لأنك أنت ربخت له. بنقول بحقا الدارجة أنت ربخت له.
0: صحيح.
1: لو كان وقفته عن حده من البداية ما حصل لي حصل هذا. هو تمادى الآن تعود. تعود على ذي الصيغة. لما أنت تقصد هو بعدين يقاطع. ليش أنت تغير؟ هو يشتك على النمط ذاك الأولي وهي.
0: صح.
1: فمشكلة دي. فمشكلة أنت تتحمل نص منها وهو يتحمل نص. أنت على الأقل تروح تفهمه تقول له يا بني آدم يا حبيب الشعب واحد اثنين ثلاثة. إذا اقتنع اقتنع ما اقتنعش يعني كيف بسوي له. أنا بالنسبة لي يا حبيب الشعب أنا مثلا حصل مني خطأ حصل واحد زعلان زعل مني قبل كل شيء أول اعتذر. الكمال لله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: أطلع نفسي أنا غلطان مشان أشوف إيش الموضوع.
0: حلو.
1: طلعت انا غلطان يا اخي سامحنا غلط حصل حاجه مني يا اخي سامحنا انا مش قصدي انا كذا انا كذا انا كذا. عرفت السبب انه ام الصبيان تنبك يعني. طلعت انا كل شيء تمام
0: تمام بس يعني يا احمد يعني
1: احمد العزاد يا عدنان
0: يا احمد انت اللي تبدا يعني انت اللي تبادر بهذا الشيء.
1: ايوه
0: الله كم انت جميل.
1: ايوه
0: ويقول ويقولوا ليش تحب احمد
1: ها
0: ويقولوا ليش تحب احمد.
1: يا حبيب الشعب شوف انا يعني الكمال لله
0: ونعم بالله
1: جاي تكون سقطت مني كلمه عن غير قصد جاي تكون كذا انا اشوفه مبرطم اشوفه تغير اروح اقول له اول حاجه سامحنا انا اعتذر.
0: حلو.
1: انا هاي اي حاجه حصلت مني
0: يا سلام
1: قول لي يا اخي ابو سراسك انا بابو سراسك سامحنا ايش اللي حصل مني. جاب لي موضوع تيرير لي انا مفلو زايد احد انا اقلق باقيته.
0: اها اهم شيء انك تعرف ايش السبب. اهم شيء انك عرفت ايش السبب.
1: اكيد ما هو بجلس شجن انا بجلس قلق توتر انا بجلس يعني بجلس ضميري انبنا ان انا جايز يكون اخطات في حقه. صح فعلا.
0: صحيح.
1: ولكن انا اقطبها من من البدايه اجلس يعني اخليه اقول هذا يدلع ولا هذا ساق لي ولا هذا. لا انا ابادر على طول اعتذر له يا اخي بس يا اخي قل لي ايش الخطا اللي انا ارتكبته.
0: الله
1: لما يوضح لي وطلعت انا غلطان ابوس راسه الكمال لله.
0: ونعم
1: انا خلاص الناس استقلت كلها.
0: يا سلام عليك.
1: ساعتذر وسامح منه لما اطيب خاطره لما يسامحنا
0: الدنيا ما
1: طلعت مش انا الغلطان ازيد اقلق باقيته وانفله.
0: الله يحييك يا احمد. اشكرك.
1: يلا شكرا جزيلا
0: يا امان الله. والله انا احييك يا احمد بجد. بداية حلقتنا يبدأها بأحمد ويبدأها بالشيء الصحيح. إنه يقول لك أنا أبدأ أبادر. وقلة قليلة والله العظيم قلة قليلة من الأشخاص اللي يقوم هو اللي يبادر. يعني أنا شفت صاحب ممشي مشى من جنبي أو ما عطاليش أي ضوء أو ما عطاليش أي كلام. خير إيش فيه؟ طز فيه. كثير والله كثير يقول لك طز فيه. ليش؟ روح اسأل مالك يا محمد مالك يا صالح مالك يا عبد الله مالك قالب صورة. يعني اعرف زي ما قال أحمد اعرف السبب. إذا كان أنا غلطان يعني الإنسان قد يعرف معصوم من الخطأ يعني. فإذا أنا غلطان بروح مالك يا حبيبي؟ والله أنت سوف تذكر ذاك اليوم لما سألت. أوه لو أنا غلطان بعتذر. لو إنه السبب زي ما قال أحمد بنفله والله هذا تمام. أما إنك تجلس أنت قالب صورة وهو قالب صورة ما ينفعش والله ما يستاهل. إن الدنيا ما تستاهل. يعني كثير من الأشخاص لازم يعرفوا إيش السبب الخلاف الذي يحصل بين الأطراف، سواء كان أحيانا أصدقاء، سواء كان أهل، سواء كان من الأسرة، من العائلة، من أي كان. لا تخلوا العلاقات تنتهي من غير سبب، اعرفوا السبب. كثير علاقات نعرفها تكون بدون سبب واضح، لأنه كل واحد يقول يلا نفسي نفسي ما ليش دخل، هو قال بصورة طز فيه. ما ينفعش هذه كلمة طز فيه. اعرف ليش، يعني بالأول خير كان بينكم عيش وملح، بينكم عشرة عمر، بينكم أيا كان. ما ينفعش والله العظيم يا حبايبنا يا مستمعينا يلي سمعنا الآن بهذا الساعة الكاملة، إنه ما ينفعش إن إحنا نلغي العلاقات كده من غير أسباب واضحة. خلونا نتعامل بيننا البين، نحب بيننا البين، نتعامل بكل ود واحترام. فلان زعلان مني روح، مالك ليش زعلان مني؟ أنا سويت بك، أنا غثيتك، ممكن أنا في أي لحظة تعرفون أحيانا أجواء حارة معصب، ممكن أحيانا ما شفتكش يعني جزعت من جنبي بس ما شفتكش مع الحما والضيق، وبدأت أحيانا بعز الظهر ما ركزت عليك، فيقول لك تذكر شفت عدنان يعني جزع من جنبي وما عبرناش. أنا أحيانا نكون ما ركزت والله قد، يعني أحيانا نكون ما ركزت. أحيانا الآن برضو بالواتس يعني تشوف تجي تقلب أحيانا بالمحادثات كذا أو بالأصدقاء اللي موجودين من الأسرة، تجي تقلب تشوف فلان له فترة طويلة ما تواصلش معك أو ما رسل لك. ليش؟ في سأل ليش؟ ليش ابن عمي ما رسل ليش؟ ليش بنت عمي ما رسل ليش؟ ليش أخي ما رسل ليش؟ ادخل صباح الورد يسعد لي مساك يعني اسأل، يعني خلي أنت اللي بادر. لا تكونش تقول يلا نفسي نفسي سأل بارد عليه ما سألش طز فيه. لا، أحيانا ظروف تخلين إحنا صح نبتعد، بس ما نبتعد عن أقرب الناس في حياتنا. لا تخلي الأمور محصودة بينكم بين الآخرين، حبوا بعض. زي ما نقول دائما أقول أن الدنيا ما تستاهلش. السلام اضرب السلام، لا تخلي أي موضوع يأثر عليك. يعني والله لما أجي أشوف بعض الأشخاص تستغرب، يقول لك والله هو قالب عليه صورة وطز فيه. كيف طز فيه؟ كيف طز فيه؟ لو كل واحد قال طز فيه مع يعني بيبقى الموقع التواصل الاجتماعي ما فيش معك أحد، والله قد ما فيش بيكون معك أحد. أحيانا زي ما قلت أحيانا تمر عليك ظروف ما تركزش أنت سويتها، فالطرف الثاني يحكم عليك. لا، روح وأحييك يا أحمد إنك بدأت بهذا الشيء، إنك روح. مالك يا حبيبي؟ إيش في؟ من غثاك؟ من زعلك؟ والله أنت تذكر أنت سويت بي كذا كذا. أنا سويت بك كذا، والله مش قصدي، ولا شفتك، والله يمكن معي العائلة وما ركزت معك، وا وا وا وا وا. أخذ كلامك بعين الاعتبار وسامحك، فهنا بوس راسك وهو بيبوس كل واحد يسلم على بعض وانتهى كل شيء وخلاص، والأمور سمن على عسل. فلا نخلي العلاقات تنتهي من غير أسباب واضحة. خلوا العلاقات تكون دائما فيها حب وفيها احترام، فيها ثقة متبادل بينكم البين. حبوا بعض، ساعدوا بعض. الآن نازحين أتونا من محافظات أخرى، لازم نقف معاهم، نحسسهم إنهم هم أصحاب البلد، هم أصحاب المكان. ما نحسش انه انت نازح، انت مهمش، انت انت انت. لا، خلونا نساعد بيننا البين. اليوم نحن فوق التراب، بكرة تحت التراب، فواحد يفعل لآخرته ما يفعلهاش لدنيا، افعل لآخرتك. سبحان الله، ناس تنام تصحى وناس تنام ما تصحى. فمستمعين نروح لفاصل إعلاني ومن ثم نواصل، فخليكم معنا.
2: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775

نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. أخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم، ونرحب باللي تواصلوا معنا على أرقامنا 774-6849 أو 02-851-888 أو 02-841-119. عنوان حلقتنا هذا اليوم الذي بدأنا ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح، سؤال يتم طرحه لأنه كثير من العلاقات تنتهي من غير أي توضيح. بجد في علاقات كثيرة تحصل بيننا البين لكن لا يوجد سبب واضح بين انتهاء هذه العلاقات. علاقات طويلة، علاقات فيها عشرة عمر، ولكن سبب واحد يلغي هذه العلاقة، فما السبب؟ يعني كثير من الناس لا يبادر بالتعرف أو يعرف إيش السبب اللي خلى الطرف الثاني ينزاح من هذه العلاقة. يعني أحيانا تنتهي علاقات وتبقى أو نبقى بعدها واقفين أمام سؤال واحد فقط، اللي هي كلمة واحدة ثلاثة حروف: ليش؟ لا مشكلة كبيرة حصلت، ولا خلاف واضح، ولا حتى كلمة أخيرة تشرح لنا ماذا حدث. فجأة يقل الكلام، تتغير التفاصيل، يسبح القرب مسافة والاهتمام صمتا، ثم نجد أنفسنا خارج علاقة كنا نظن أنها ستستمر طويلا. كثير من العلاقات كنا نقول أنها بتستمر من بعد الأساليب الحلوة، العيش والملح، المنادى لما يعني مشيش أروح مكان إلا وأنا أخذ صديقي، التواصل الدائم. كثير من العلاقات تقول هذه مستحيل مستحيل، أو كثير من الناس يقولوا مستحيل هذو من اثنين ينفصلوا عن بعض، ولكن للأسف يا عين والله ما تدري. فهل فعلا بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح؟ سؤال مش يطرح نفسه، يزدح نفسه بدون سبب واضح. هل فعلا بعض العلاقات تنتهي بدون سبب، أم أن الأسباب كانت موجودة منذ البداية لكننا لم ننتبه إليها؟ فهل فعلا أن الأسباب كانت موجودة منذ البداية تحديدا ولكننا لم ننتبه إليها؟ أو هل يمكن أن يفقد شخص مشاعره بصمت؟ هل كثرة التجاهل والأشياء الصغيرة التي لا نتحدث عنها تصنع نهاية كبيرة؟ ولماذا يختار البعض الرحيل دون مواجهة أو تفسير؟ وهذه تحصل، إنه خلاص يتم الانقطاع بين الأشخاص من غير أي مواجهة بين الطرفين أو تفسير لما حدث بينهم. وهل أصعب شيء في نهاية العلاقات هو الفراق نفسه، أم أنك لا تعرف لماذا انتهت؟ يمكن أحيانا أن تكون كلمة لم تقال، أو موقفا تكرر كثيرا، أو شعور بالإهمال تراكم يوما بعد يوم، حتى

0: يصل أحد الطرفين إلى مرحلة يقرر فيها أن يبتعد دون أن يشرح السبب. في المقابل قد يبقى الطرف الآخر يبحث عن الإجابة ويراجع كل موقف وكل كلمة ويسأل نفسه أين أخطأت ومتى بدأت الحكاية تتغير. عندما الإنسان يوصل إلى درجة أنه يسأل نفسه أين أخطأت ومتى بدأت الحكاية تتغير بين الطرفين، يعني شافه الصباح وزي ما قلت في بداية الحلقة وما سلمش عليه أو ما عبروش، فهنا الطرف الثاني يقول لك يعني جزع من جنبي وما شافناش، ما بيروحش يسأل يقول له ليش، أو أنت كنت في مكان كذا كذا وأنا صيح لك وأنت تتصانقنا ليش. زي ما قلت لكم احيانا مع الشمس مع الضغوطات مع تركزش، والله ما تركز. فخلونا ناخذ هذا الاتصال ونقول الو مرحبا. الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا فيك.
0: يا مرحبا يا مستلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: اتفضلي. نعم. سمعت الحلقة؟
1: أيوة، بس كذا قبل السؤال الأخير عنك لأني من كثرة التفكير قد نسيت الكلام اللي بتكلمه.
0: يقول ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح؟
1: ليش بعض العلاقات إيش؟
0: ليش بعض العلاقات تنتهي بدون سبب واضح؟
1: شوف احنا عانينا كثير وما اعتقدش انه في حد بيقول لك انه ما قد مرش بها في التجربة.
0: اكيد كثير
1: والله. بس سألني سؤالي الان، ليش تلقونا بهذه الحيرة وهذه التساؤلات وهذه الاشياء؟ يعني كلمة واحدة خلاص تبعد عنك هذا كله. فالبعض هنا يتأذى والله، الناس اللي تتعب نفسيا جسديا، اللي يتعب القيلون، اللي يتعب من التفكير، اللي يعني ليش هذا كله؟ احنا في غنى عن هذا كله، يكفينا كل شيء نمر فيه. فكلمة واحدة تنهي هذا كله، ليش يخلونا في هذه الحيرة يعني؟
0: طيب ليش ما تبادريش انت؟
1: ليش ايش؟
0: ما تبادريش ليش ما تبادريش انت؟
1: لا انا بادر، انا بادر واعطي فرصة وش تعرف السبب وشوف بقرر بعدين ايش السبب. اذا كان من عندي الغلط زي ما قلت بعتذر،
0: حلو.
1: واذا كان الغلط من عندهم يشوفوا ايش الموضوع، نحاول نحل المشكله. شوف النفر معايا كذا، وفي يعني زي ما تقول شخصين وغالين عليا، فعلوا نفس الحركه هذه يعني ابتعدوا دون ما عرف السبب. فكل يوم جلست افكر لطيفه ليش، يمكن غلطت بكذا كذا، يمكن قلت كذا، يمكن وقد يكون السبب تافه من الطرف الاخر يعني. فليش يخلونا في هذه الحيره يعني؟
0: لان احنا طيبين.
1: الطيبة تعب، الطيبة مرض، الطيبة صح والله، طيبة حب طيبين، لكن والله نعاني منها كثير والله الصف.
0: وكيف سويتي معاهم؟
1: والله أنا مش أشوف أنا وصلت لمرحلة أني رجعت أتخطي صراحة يعني. ليش أتعب نفسي؟ الأشخاص الأخرى مش سائلة ولا هي خلص عايشة حياتها. شوف في أشخاص قد يكون أنهم لقوا البديل فعادي، مثلا واحدة لقيت بديل تقول يا لطيفة خلاص أني لقيت فلانة الآن ارتحت معها أكثر، والله الآن بحترمها وما في شيء. لكن تترك بهذه السهولة ومدة طويلة بيننا زي ما تقول، ما بقولش عيش وملح لأنه الأيام ما عاد في حاجة اسمها عيش وملح صراحة يعني.
0: ليش؟
1: خلاص ينكروا كل شيء صراحة يعني، سبقي على العيش والملح. إن كانت المواقف والأشياء اللي تكون بيننا أكثر من العيش والملح، فأشوف عيش وملح كلمة يعني ما تفلع مع الكثير، فتعمل
0: أي ممكن مع الكثير، لكن في بينهم عاد في قليل، في ملح في بعضهم، في بعضهم في عيش،
1: في قلة بس يعني مهما كان أنا من النوع اللي لازمني والله أسأل وما أحب أني أتجنب كذا، لكن اللي يشوف يطوله بالمدة وهكذا. وزي ما قلت مش مني من النوع زي ما قال أحمد اللبناني إذا لقيتها بعثتها وكذا بدعمهم وبمشي من جنبها وكذا، لا والله بسلم وبجلس بتكلم بضحك، لكن في داخلي جرح كاملك كيف؟
0: ليش تخلي في داخلي جرح؟ خلاص ما دام الإنسان ما عطاش حقه خلاص طز.
1: لا شوف في أشخاص زي ما كلمتك تقدر تتخطاهم، في أشخاص الصراحة زي ما تقول يعني سنين عشرة أمر يعني افتهملك، هذه اللي توقع. لكن لما يكون في أشخاص حديثة وكذا عادي تطنش تمشي الأمور طبيعي. لكن حاولت اني والله الان قلت خلاص يعني حاليا اني والله لازم وصلت مرحله التخطي مهما كان. وحتى اذا لقيتهم والله وتكلمت عادي خليت ولا كانه كان في بيننا اي شيء.
0: المعدن
1: المعدن يكون اصيل لكن يكون خلاص طيب.
0: فهذا شيء حلنا احنا كنا معه اصيلين لكن انت للاسف كان معدنك نحاس فخلاص حلو لما ربنا ينزع هذه الاشخاص مننا.
1: اوكي خلاص تركناهم.
0: اهم شيء يعني انك عرفتي السبب. انا قصدي انه بهذه الحلقه انه انا اعرف السبب. يعني انا زعلان من لطيفه. يا لطيفه ليش زعلانه مني؟ انا لازم اسال. اما ان انا اطنش يعني زي ما قال احمد قال بسال اذا شفت الموضوع انه انا زعلته فانا اسف واروح ابوس راسه. اما اذا شفت الموضوع يعني تافه انا بقوم اكسر راسه. قلت له خلاص هنا حلو انه لازم بين العلاقات ما يكونش في لازم يكون في سبب واضح مش ما يكونش في ما فيش اسباب. لا انا عارف ايش السبب فقط لا غير.
1: اوكي بس شوف يعني لو تشتت صدق يعني بجي لك بالحقيقه وخليني اليوم اتكلم بالصراحه.
0: حلو احنا شيء الصراحه.
1: أشوف أحيانا يكون مثلا أشخاص كانوا بجانبك كذا بعدين فترة قالوا غيروا المكان كذا غيروا مثلا سووا لك بلوك ولا كذا فخلاص أنت هنا إيش بتسوي؟ يعني مش قادر تعرف إيش السبب فلازم أنك تصمت خلاص. إيش قادر تعرف؟ تفهم لك إيش القصة؟
0: أيوة في حاجة أنا مش قادر أوصل لها خلاص أتركها أخلي الزمن.
1: بس أنا ما قدرت ما كنت أشتي أفصح للأخير.
0: لا لا حلو
1: لكن أنت
0: حلو.
1: قبلتني تكلم.
0: لا حلو وانا اشتيك تتكلم لانه عشان الناس ياخذوا بعين بكلامك بعين الاعتبار. انا كثير الناس يسمعوا بس ما يقدرش يتكلم فياخذ كلامكم وكلامنا بعين الاعتبار. يعني خلاص حاجه راحت خلاص اتركها للزمن عادت
1: في أيوة هذه اللي اقصدها بالاساس من كل موضوع عند هذه النقطه الصراحه. يعني
0: يا سلام عليك وحلو ان انا خليتك تخرجيها
1: بعد ما تخليني ندمن اتكلم.
0: لا بالعكس والله والله كثير انه يسالون يقول لك عندنا انا مش اشياء اتكلم بس مش قادر اتكلم فاضل اسمعك. فهذا يعني يكفي انه ناس يسمعون احنا علشان ياخذوا كلامنا بعين الاعتبار.
1: فاني هو هذه النقطه اللي اقصد لك انه خلاص الشخص اللي قد بعد وما تقدر توصل وكذا ليش بدرس افكر مثلا الان مرت سنين جلست افكر اتعب نفسي هذه السنين كلها ليش؟
0: ايوه خلاص
1: خلاص اللي راح الله معه
0: زي ما نقول اللي راح مات يعني اللي راح فات واللي راح الله معه وإن عاد به الزمن فبعدين يكون هناك سؤال وجواب.
1: وزي ما قلت سبحان الله ربي ما يخلي هذا الشيء يصير إلا هو في بفايدة للطرف
0: أكيد
1: الآخر.
0: أكيد
1: يعني.
0: أكيد ونعم بالله
1: والمعذر على الإطالة وشكرا جزيلا.
0: يا
1: لك.
0: مرحبا فيك يا لطيفة
1: معك
0: في أمان الله. طبعا أشكرك يا لطيفة وأشكر كل اللي تواصلوا معنا وما زالوا يتواصلون في هذه الحلقة لأنه زي ما ذكرت اللي فات مات. شخص كان معنا أهلا وسهلا شخص راح ما نخلي الزمن ونشوف هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
2: هلا مرحبا مساء الخير.
0: يا مرحبا أستاذ منى كيف الحال؟
2: الله يسلم حالك يسعد مساك
0: ومساك يا رب
2: ومساك سعادة عدنان أنت وكل المستمعين المتواصلين جمهور عدنية جميعا.
0: آمين يا رب تفضلي.
2: يعطيك العافية. طبعا أنا أوجه تحية للي تحدثوا قبلي وعلى كلامهم ومشاعرهم النبيلة وكمان وجهة نظرك أنت كمان معاهم. بس أنا أقول أنه ما فيش حد يروح بلا سبب يا عدنان أبدا. يعني حتى لو أنا أعرف أنه حتى لو ذا الشخص اللي أنت على علاقة فيه سواء أخ أخت صديق علاقة عاطفية خطوبة اللي يكون من علاقة اجتماعية معك حتى لو هو يعني عنده كان سبب كافي برضه هو كان ملزم انه ما يرحلش الا لما يوضح لك الاسباب اللي هو يعتد عليك. يعني هذه النقطه لازم اوضحها انه احنا لما يعني بنروح على الناس او نشتي نروح او نقطع علاقتنا بناس خلاص يعني ممكن نقول انه نبين لهم حتى احيانا لو انت ما تقدرش تبين بشكل مباشر ممكن بطريقه غير مباشره واشياء يعني تبان او غير يعني غير ملموسه كذا باشياء يحس فيها هذا الشخص بالطرف الاخر. اللي جانب يا عدنان انه انا مثلا كمنى اذا ذا الشخص يعني ما عزيت علي يعني وسابني وراح ومنذ أنه يوضح لي أسباب أو حتى يعني أني لما رحت أسأله زي ما قلت ممكن أسأله إذا هو يأذى علي وكذا وقلت ليش أنت رحتي ليش أنت رحلتي أو لا إيش السبب اللي خلك قطعتيني كذا ما تقول لكش ولا ترد لك سبب وتسقلك ليش أني أتوقع زي ما غيرت لطيفة ليش أني أزعل ليش أتألم. إنسان يعني ما عزك وما احترمك وما عمل لك حساب صدقني زي العلاقات تكون علاقات سامة ما بيرحلش من حياتك إلا إذا في سبب مقنع هو مش حابب يبقى في حياتك أي كانت العلاقة يا عدنان.
0: صح.
2: أنا وجهة نظري كذا أنه أي كانت وجهة العلاقة اللي احترمك ويعزك ويحس أنه مرتبط معك للأبد صدقني مهما كان أولا عامل الزمن مش نعرف يا عدنان أنه عامل الزمن له يعني يمكن سبب قوي جدا. يعني يمكن أنا أشوف صديقاتي

0: عندي في أمريكا، عندي في الكويت، عندي في مصر، أنا وياهم صديقات من الطفولة من الموحدة. بعدنا عن بعض العام للزمن للظروف للضغوط، بس ما نسوني ولا نسيتهم. يمكن أنا أحيانا أزعل لما يجي مناسبة أو انقطع أو ظرف ويسألوا عليا، لكن ما ألومهم نتيجة عامل الزمن والظروف.
1: يا سلام، صحيح،
0: صح ولا لا؟
1: صح،
0: هذا عامل الزمن والظروف اللي حصلت، لكن اللي الحل عنك كذا كذا يقاطعك وانت تكلمه، بس بانك شوف انت تحس انت كعدنان ولطيفة واحمد وكلنا نشعر بقيمة العلاقة هذه او بمدى مسار هذه العلاقة. انت تفهم الطرف الاخر هو ايش، هو هل هو يعني ما زال على ود عليك، هل هو زعل علشان سبب معين، هل هو الاسباب هذه مقنعة انه بعد فترة عن زمن معين، اقصد يعني فترة معينة لاسباب معينة فهمك خطأ. يعني أنا مثلا عندي صديقة كان لي ظرف ب2020 أيام الكورونا أني ما رحتش موت أبوها وكذا، فقط زعلت مني وقطعت مني فترة. طب أنا برضو بادر زي ما قلت نفس الكلام، كلنا نبادر يعني كمسلمين وكان مجتمع يمني، نحن دائما في نادي العادة نحن يعني نسأل ونروح ونعمل واجبنا. فسألت يعني مرة اثنين وثلاثة شفتها ما تجاوبت، خلاص يا أبناء.
1: صح، يكفي انك بادرتي، يكفي انك
0: بادرتي. بس شفت كيف زيد العلاقه، انت ليش تبقي في حياتك؟
1: صحيح.
0: انت ليش تتالم؟ انت ليش تزعل؟ صح. هي وضعت نفسها في الشيء واني اقدر اوضع نفسي في هذا الوضع من العلاقه بيني وبينها، وقادر اعمل خط علاقه ومسار علاقه بيني وبينها. ويكون في علمك لو رجعت تكلمني ثاني مره عادي ممكن.
1: صح.
0: بس تعرف ان زيد النوعية من العلاقه انك تعمل خط كذا او تعمل علامه، انك تعرف انه كيف على موقف بسيط سابق من دون سبب مقنع ورحت له وكلمته، لما يرجع ثاني مرة ما تكونش نفس الثقة والعلاقة الموجودة القيمة أو الكبيرة اللي تحس فيها يا عدنان.
1: الله عليك أستاذة منى، صحيح
0: هو. صح ولا لا؟
1: صح، أنا معك.
0: بالأخير يا عدنان أقول أنه فعلا نحن نبادر، فعلا نحن نسعى، وأنا أتمنى من الكل اللي يسمعني أنه أنت بادر وسامح، ونحن ما نندمش إن شاء الله على أي حاجة عملناها، علشان بعدين أنا ما نقهرش نقول هو ما بادرناش، وما عاد ينفع بعدين الكلام ولا مية وردة ولا مية بوسة ولا مية سلام إذا انتهى الموضوع فمات شخص هذا أو راح. بادر، لكن برضه ما تحطش نفسك موقف مؤلم أو تقس تبكي على الأطلال أو تزعل أو لا، ما والله لا.
1: يا سلام،
0: ليكون من يكون.
1: هذا صحيح، وأنا أحييك يا أستاذة منى والله.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك يا رب.
0: يلا ليلتك سعيدة.
1: وليلتك يا رب.
0: شكرا.
1: في أمان الله. ليلتك سعيدة وليلة كل اللي يسمعنا الآن على عدنية اف ام. تحية خاصة أيضا أستاذ منى، والله قد يعني أنه لا نخلي أي شخص يأثر علينا ويظل جرح عميق ونجلس نفكر فيه. أنت بادرت أستاذ منى، زي ما قالت صديقتها يعني أحصل لها ظرف، أستاذ منى بادرت مرة ومرتين وثلاث، بس شافت الطرف الثاني مش عطي أي اهتمام. فهنا تحياتي لمن خرج من حياتي. فقد إذا دام أنت بادرت يعني حصل لك ظروف، إنسان حصل له ظرف مش قادر يجي لك، فخلاص انتهت ظرفي والحمد لله أموري طيبة، رحت كيف حالك وانت قلبة صورة أو تتواصلي مع ما في شئيرات، خلاص الله يفتح عليك. عاد بك الزمن وتقابلتم مع بعض وعادة المية لمجاريها، فهنا عادي خلاص ما دام الأمور ممكن تتكلم معها والأمور طيبة. أما إنك ما تبادرش هنا فأنا أقول لك لا، ما ينفعش. بادر وعرف إيش السبب، كان السبب إيجابي والأمور تمام اتوكل. كان إنك زي ما قال أستاذ أحمد يعني هو زعلان مني بروح أبوس راسه، إذا الموضوع عادي فقل الله معك. فنشوف هذا الاتصال ونقول له مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله،
2: مساء الخير.
1: يا مساء الفل، احنا لما كنا بنسجل غياب عبد الله.
2: والله تحية لكم جميعا، تحية أستاذ أحمد، ويعني يمدحنا فوق الزايد.
1: لا تستاهل والله يا أحمد يا عبد الله، نحن يعني مراعي لك بفارغ الصبر، يعني ضروري القصص زي ما قال له القصة إذا ما توجدت في البرنامج يعني خلاص يا عدنان. تفضل يا عبد الله. تفضل.
2: المشاركين تحية لك يا أستاذ عدنان، ما شاء الله المواضيع تختارها يعني من صميم القلب، يعني نكون نفكر في الموضوع وقت ترى.
1: الله يحفظك يا رب.
2: هذا الموضوع يعني مهم جدا، وأشوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التمس لأخيك 70 عذرا، يعني ضروري التمس الأعذار. مثلا صحيح. لو مرض علىك، لو جزع جنبك مطنش، لو مثلا غلط علىك في أحد المرات كذا، أقول يعني احتسب له أي ظرف يعني من الظروف، أي عذر. ما تكون مشكلتي زعل منه سريع ولا شيء. انا حدث لي مره انه يعني غلطت على واحد وبعدين يعني زعل مني وكذا ما عاد يجاوبنيش في التلفون وكذا، لكن صرت لعنده واعتذرت منه وقلت له ايش القصه، وكان ما رضي يكلمنا بالبدايه. وبعد يعني فتره كذا يعني يوم كلمنا يعني وكلمنا بالقصه، وجيت اشوف انه يعني المشكله بسيطه يعني مش كبيره، واعتذرت منه وخلص والحمد لله صافينا. ويعني مثلا لما يوصل له اخبار من ناس اخرين بعض الناس كذا يوصل لهم اخبار يصدقوا ويزعلوا من هذا الشخص وخلاص ما يتاكد من الخبر نهائيا. هذا غلط كبير يعني ضروري تتاكد، ضروري تتاكد وشوف انه يعني الذي صاحبك مثلا، هذه قاعده، الذي صاحبك يزعل منك سريع يعني ولو بأتفاه الأمور وكذا، هذا يعني صاحب مصلحة ومش صاحب وفي، وربك يعني جنبك شره.
1: يا سلام عليك. أكيد
2: صاحبك بيوقف معك بأي ظروف ولو حتى غلط معه ولا شيء بيكلمك. أنا عندي أزعل أي شيء يعني إذا هو زعل مني ولا شيء يكلمني يعني وأعتذر منه وأرضيه بأي شيء.
1: يا سلام عليك عبد الله،
2: شكرا لكم.
1: حياك يا عبد الله، حياك. فتحية أيضا لعبد الله، زي ما قال إنه لازم نبادر، زي ما ذكرت أنا، زي ما ذكرت الأستاذة منى، زي ما ذكرت أيضا لطيفة، زي ما ذكر أحمد وكثير من الناس اللي يسمعونه بس مش قادر يتواصل معنا. فهنا أنا أقول لك إنه لازم تبادر علشان يرتاح قلبك. يعني إنسان زعل منك روح، والله روح، وزي ما قال عبد الله برسولنا الكريم التمس لصديقك لأي إن كان 70 عذرا، 70 يا ناس، 70، مش مرة أو مرتين أو ثلاثة، 70 مرة. فلازم تروح، باذر. مالك يا صالح، مالك يا محمد، مالك يا غسان، مالك، إيش اللي مزعلك؟ لأنه إذا أنت كاتم وهو كاتم بتكتموا الاثنين، بتكتموا. فلازم كل واحد يبادر بين الثاني، اعرفوا السبب. لأنه أحيانا والله تحصل يقول لك أنا مش عارف ماله زعلان مني، وهنا صح، هنا نحط علامة استفهام. أنا يا أبي، أنا يا محمد، أنا يا صالح، أنا مش عارف ليش عدنان زعلان مني. يعني قالب صورة لا يتواصل معي، أراس شلو ما يردش علي، أشتي أعرف السبب. علشان أنا لما بعرف السبب هنا خلاص برتاح. يعني حتى إن سألونا الناس، وهو أحيانا الناس ما لهم دخل، يعني كل واحد له علاقته بينه وبين، بس لو سألونا مالك بين عد، مالك بنت وعدنان ما تتكلموش، أكون معي رد، والله أنا عدنان ما 1 2 3 حصل بيننا كذا وكذا وكذا. أما أقول والله ما نش داري ليش عدنان زعلان مني، فنأخذ هذا الاتصال ونقول له مرحبا. ألو.
3: ألو، يا مساء الخير أخي عدنان.
1: يا مرحبا فتحي وختامه مسك، تفضل يا فتحي.
3: يا حياك يا خالد، اولا اهنيك يا عدنان للانسجام الفكري والتوافق العقلي ما بينك وبين المستمعين جميعا.
1: الله يفتح عليك يا فتحي،
3: ربنا يحفظك.
1: امين يا رب.
3: اولا تحياتي لكل المتصلين، من احمد اللبناني الى لطيفه الاستاذ امنا الى عبد الله السامع. اخي عدنان، الموضوع شائك صراحه. تقول ان جلد الذات الذي نستمر فيه عندما لا نجد سبب في قطع العلاقة، هذا شيء يؤلمنا جميعا أخي عدنان
1: جدا.
3: لكن سأقتصر الطريق، لابد أن أبحث عن السبب وبكافة الوسائل. وأيضا أسأل الشخص الذي قال مثلا قطعني أو بطل أو كذا، كما قال أحد الفلاسفة، لا تتركني في منتصف الطريق وقد دخلت هذا الطريق لأجلك. تمام. فبالتالي يعني يجب علي أن أبحث عن السبب. يعني حدث بيننا علاقة مثلا لمدة عدة سنوات، من العيب أن يأتي تجاوز وينقطع ولن أبحث عن السبب. إذا بحث عن السبب فكانت علاقتي غير مهمة بالنسبة له، أو علاقته ليس مهمة بالنسبة لي.
1: صحيح.
3: فبالتالي لابد أنا كفتح مثلا لم أهدى ولا أنا إلا عندما أبحث أي شيء السبب، وبالتالي أشعر يعني بنفسي بالنقطة، ليش مثلا الشخص هذا تخلى عني أو مثلا تركني أو بدون أن يعطيني مثلا شيء، لابد أن أبادل. أنا حتى لو كان في خجل، هو كل من ماسك من السكة طرف، هو هناك ماسك خط وماسك خط، يعني ما تحتاج سيستمر جلد الذات فيني للمستقبل. وهذا شيء يؤلمني صراحة، قد يتحول إلى سلوك سلبي بالنسبة لي ويتحول إلى عقل البطل، وقد أصبح أدخل في حالة نفسية أو كذا مثلا. فبالتالي يجب علي عدة مرات أن أحاول أبحث عن السبب، وإذا شفت هذا الشخص مثلا لن يلقي لي بالك ولن يحاول مثلا أن يعود يواصل مع العلاقة أو الصداقة هذه، أقول كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقول إننا نقدر على بعدك، نقدر أنساك وخليك الظنى وحدك.
1: الله عليك.
3: يعني خلاص، يعني مش معقول أنك تبحث أنت عن الشيء الذي حدث بينك وبينه، هو مثلا متجاهلك، يعني هذا إيش؟
1: صح.
3: فبالتالي خلاص يا أخي، أنا حاولت جميع الوسائل إن أنا أحصل على شيء يريح ضميري وأنت رافض، فبالتالي إيش؟ خلاص كل من يروح لحاله أخي. لكن عندما أبحث عن السبب ولن أجده السبب، صح سيظل داخلي مثلا شيء ناقص، لكن عندما أشوفه هو مش قادر يعطيني السبب، خلاص هنا سيرتاح ضميري ولن أستمر على قلب الذات مرة أخرى في المستقبل أخي عدنان.
1: الله يسعدك يا فتحي، وكان ختام مسك، وأشكرك على كل كلمة قلتها وطرحتها صح جدا. لما تشتغل ذاتك وانت بالتفكير لأسباب كثيرة حصلت بينك وبين الآخرين، هنا تتعب، بالذات إذا كانوا أشخاص عزيزين على قلبك، فلازم انت تبادر علشان تعرف إيش السبب. كان السبب انت فيه غلطان، فهنا الاعتذار، والاعتذار من شيم الرجال. حصل انه هو الغلطان وانت المظلوم، فهنا تحياتي لمن خرج من حياتي. فإلى هنا مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب، أعتذر عن هذه الاتصالات التي تأتينا، ولكن انتهى حلقتنا هذا اليوم. ولكن يوم غد بإذن الله تعالى نراكم بهذا البرنامج الجميل الذي يلم ويخلونا نفضفض ما في داخلنا من الكثير من المواضيع وكثير من الأشياء وكثير من القصص والحكايات التي تصير دائما في حياتنا نناقشها في هذه الساعة نحن وأنتم. لهذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتصبحون على ألف خير. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، وفي أمان الله، وربنا يبعد عنا كل بلاء ووباء يا قادر يا كريم.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
4: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
4: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
4: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
4: نظم معلومات،
3: علوم الحاسوب.
4: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
3: 022-52-966 أو
4: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة. ده
3: يا ريتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: يا بنتي ده أنا لابس بيجامة بينك عليها أرنب، ما ينفعش أبقى مكانك أكتر من كده.
5: بس المرة دي نلعبها صح، بالأدوات اللي ربنا مديها لنا.
2: أنا معيش حاجة، الجسم ده بيعيط لوحده مع أي كلمتين حلوين. طب إيه اللي جاي؟
5: اللي جاي؟ عايزين حد تاني في ظهرنا يساعدنا أكتر، يكون جدع وشهم وصاحب صاحب.
6: إيه ده؟ هو أنتوا بتشغلوني تاني؟
5: حسام أنا محتاجة لك قوي بجد، محتاجة لك أكتر ما أنت متخيل.
6: طب يا جماعة إيه الحل؟ طب في الفيلم الرعب اللي إحنا فيه ده؟
7: الحلقة 22.
5: محمد. محمد أنت يا زفت، يلا قوم هتتأخر على شغلي. قوم يلا بقى، بقولك
2: هقوم اهو، خمس بس ساعات وتعال.
5: خمس ساعات ايه يا بابا؟ خمس ساعات ايه؟ الساعة داخلة على 12.
2: انا زهقت من حياة الشركات والفول تايم دي، فين ايام ما كنت بنام براحتي بصحى براحتي؟
5: لا يا حبيبي، ما انت مش شغال في شركة ابوك، لما الميتنج يعدي ويخلوك بارتنر او يخلوني انا يعني، ابقى اعمل اللي انت عاوزه ونام براحتك، غير كده لازم تصحى وتروح الشغل دلوقتي حالا.
2: اديني صحيت اهو، صحيت، عايزة مني ايه يا خرابة؟
5: محمد انت عمرك سألت نفسك الكلاينت بيتهندل ازاي؟
2: لا.
5: طيب عمرك سألت نفسك تحاربق على الكرياتيفز ازاي؟
2: ما انا منهم، ايه حاربق على نفسي يعني؟
5: طيب عمرك سألت
2: ايه يا شيخة، في ايه؟ ايه كل الدراما دي على الصبح؟ ما قلتلك حاضر هقوم اهو.
5: طيب بص، عايزاك الفترة الجاية تركز قوي مع الكلاينتز، تريحهم يعني، مثلا تعدي طلبات لده فوق البادجت بتاعه، تستعجل الكرياتيف والارت في الشغل عشان يسلمه بسرعة، تضحك على إفهات الكلاينت السخيفة في الكولز كده يعني.
2: ماشي، هي أكيد مش هتبقى أسخف من إفهاتك، فتمام.
5: مضطر أبلع سخافتك دي عشان أخلص. المهم عايزك تكون لطيف أكتر مع أيمن.
2: أكون لطيف أكتر إزاي يعني؟ مش فاهم. مش كفاية اعتذرت له الحلقة اللي فاتت؟ إيه تحب يضحكلك على السينيوريتا بتاعته كمان ولا إيه؟
5: يا لا مش للدرجة دي، أنا قصدي يعني بلاش تنط له في كل حاجة يقولها، حاول تكون فريند اللي معاه أكتر، ما تبقاش زي كلب البيتبول كده واقف على الوحدة.
2: نفسي تركزي في ستاند اب بتاعي زي ما بتركزي في شغلي، قصدي شغلك.
5: انت ليه كده ظالمني؟ بقولك ايه، انا محضر لك حتة مفاجأة.
2: استر يا رب. خير؟
5: في حفلة قريب دخلت فيها، ورايح النهاردة لحسام اشتغل على ماتيريال جديدة.
2: ماتيريال جديدة وحسام؟ لا ثانية واحدة، انا مش مستوعب الجملة. طب والسباك اللي قاعد قدامك ده اثر معاكي في حاجة؟
5: اتقل بس اتقل، دورك جاي. انا عايز افرحك باختك، هعمل لك حته ماتيريال، انما ايه، طرش
2: كمان. لا بس انا برضو مش مرتاح.
5: اتقل بس، اتفرج على اختك وهي مولعه السين كله.
2: ماشي يا اختي، ولع السين.
8: دبل شيفت،
9: دبل شيفت،
5: يوم جديد، قرارات جديده، شخصيه جديده. ايوه كده بقى، محتاج اشجع نفسي كل يوم شويه عشان خلاص المرحله الجديده دي عايزه نظافه وعايزه وعينه وعايزه اظبط كل حاجه على اللقطه، يا اما هخيش.
10: سارة، هو ايه اللي انت لابسه النهارده ده؟
2: عارفه ان الطقم مبهر، ميرسي يا عمر.
10: مالها دي، ولا مبهر ولا نيله؟
11: ايه يا ساره البرزنتيشن اللي انت عاملاها دي؟ ده منظر حاجه وديها للكلاينت؟ الحمد لله ان انا شفتها الاول.
2: مستر صلاح، خد نفس عميق، وكل حاجة ممكن تتصلح.
12: لا يا بص، ده مش فاينل، احنا لسه شغالين على راوند كمان، ولا يا سارة؟
2: ايوه زي ما ايمن بيقولك كده بالظبط، لسه راوند كمان.
12: بقول راوند.
2: ايوه راوند.
11: مش طولي طيب يا سارة من الاول. ماشي، خلصوا وبعتولي الفاينل، الميتنج كمان ساعتين.
2: مش عارفة اقولك ايه، طلعت رجولة كده عكس ما الواحد متوقع.
10: هو اللي شفته ده حقيقي ولا ده مشهد من فيلم أشرار ولكن ولا ايه؟ فكرتيني، كان اخر فيلم عرفته في لعبة افلام اللي لعبتها في ساحل 2017 كانت حتة دين سفرية، ما اقولكيش، كلها قاعدة على البحر وفطيرة بالسكر، حاجة كده في منتهى السحل الطيب.
2: لا حقيقي يا ظريف، انا بدأت اشوف جنب جديد كده في شخصية ايه.
10: يعني لو بنتكلم بالمنطق فهو ما فيهوش غير جوانب صراحة.
2: بتكلم بجد، قررنا نعمل هدنة ومنافسة شريفة لحد يوم الاجتماع.
10: اما نشوف. بس اقولك على حاجة، انا مش مطمن.
2: وزي ما حضرتك شايف كده، فكرة كامبين رمضان هنتكلم على الفرحة وروح رمضان اللي بنستناه.
13: بس أنا عايز حاجة تبين المنتج بتاعي أكتر من كده. في الأول وفي الآخر أنا مكان بيبيع حلويات، عايز الناس تجوع وأبيع، وطبعاً هلحق الترند.
11: طبعاً هتخرب الدنيا وتخسرنا الديل بعندها.
2: صح، عندك حق، وعشان كده كنت محضرة فكرة تانية هتدخلنا الترند من أوسع أبوابه. إحنا نعمل كنافة المستعجلة.
13: إزاي يعني؟
2: كل رمضان في حاجة جديدة بتنزل، المتدلعة والمتمرمغة، وكله بيبيع، بس دي بقى مختلفة وهتقلب الدنيا. كنافة بوبس، صغيرة كده وبتتاكل بسرعة. لو نزلت مستعجل بعد الفطار وملحقتش الحلو، هتعدي على حلواني الغرباوي وتاخد لك واحدة مستعجلة.
13: هو ده بالظبط اللي كنت مستنيه. أنا هنفذ الفكرة.
6: يا بنتي حاسب العربيات، تعالى من جوه، قصدي تعالي من جوه. يوه بقى، انا زهقت من الموضوع ده والله، مش عارف اقولك ايه.
14: بص هريحك، لما نبقى مع بعضنا اتكلم معايا على اساس اني صار عادي خالص، غير كده انا محمد. اتفقنا؟
6: ماشي سهل، اتفقنا. ها بقى قوليلي، انت كنت بتقولي انك عايزة مساعدتي في حاجة، ايه الحوار؟
14: بص يا حسام، انا عندي حفلة ستاند اب وهكتب ماتيريال جديدة.
6: تمام، ما تقلقيش، انا كده كده عموما كنت هحجز التيكت، يعني الحفله فيها شويه كوميديانز بيموتوني من الضحك.
14: تيكت ايه يا ابني؟ تيكت ايه؟ هو انا منزلك عشان نحجز تيكت؟
6: لا، هو اكيد انت مش عايزاني عشان اساعدك في الماتيريال.
14: بالظبط
6: يا زين، ما اخترتي.
14: لا، ما انا عايز افهم منك الرجاله اكتر، يعني عايز ابهر محمد بماتيريال جديده، مش محمد انا نفسي، لا ابر محمد الحقيقي بماتيريال جديد.
6: طب خدي الجاكيت بتاعي. طب شكلك بتتجمدي من البرد.
14: يا لهوي، هو حسام انت بجد جدع جدع كنترول. يعني
15: اعوذ بالله، في الشارع عادي كده؟
14: ايه ده، ماله الراجل ده فيه؟
6: ما طبيعي يا ساره، يعني راجل بيدي راجل تاني جاكيت وبيساعده انه يلبسه، وانت بتعلي

0: بتك قوي تقولي اوه حسام انت جدع بجد يا لهوي والحاجات. ما طبعا يعني انت مستنيه ايه؟ ما الجو ملبش يا محمد يا ساره انت ولا مش عارف انت مين، مستنيه منه ايه يعني؟ يدينا ورد يعني واتنين ليمون. اه بالمناسبه بقى صحيح، اهو ده بقى انسايت رجال، احنا ما بنحبش الرجاله لا مؤاخذه الطريه.
1: يعني ايه اموت من البرد يعني ولا ايه؟ وبعدين يعني ايه المشكله لما راجل يدي لواحد صاحبه جاكيت وهو بردان وكتفه مثلا مخلوع فبيلبسه له، هيحصل ايه؟
0: مفيش
1: يعني
0: مشكله، بس ما يقولش يا لهوي وانت كيوت والحاجات مش هينفع
1: على فكره. يا لهوي دي كله بيقولها رجاله شباب اطفال كله، انا لسه شايفه طفل من يومين بيقول يا لهوي.
0: طب ممكن تركزي معايا؟ انا بقول لك بس وبعرفك وبراحتك بقى، اللي انت عايز تقديم الكلام خديه.
1: ايه كمان؟
0: بص يا ساره والله احنا كائنات بسيطه جدا، يعني مثلا لو سبت راجل محله محشي ولا طبق ممبار ها ولا صينيه مكرونه بشاميل والله ما هتسمعي له حس. عارفه انت لو البيت بيقع عليه مش هياخد باله.
1: طيب وايه كمان يا حسام؟
0: الالوان بقى بالنسبه لنا يا احمر يا اصفر يا ازرق، هم دول بس مفيش الوان تاني، والاسود شتا بس. انما شغل بقى الدرجات السبعه والليلا والبستاج والاحمر القرمزي والحاجات دي احنا مالناش فيها، هو احمر كله، كل اللي احنا قلناه ده احمر.
1: ايه الاحمر القرمزي والاحمر المزموزي؟ ايه اللغه دي اصلا؟ ايه اللغه دي؟
0: في ايه اتعصبتي عليا يعني؟ اللي انت لابساه ده مثلا ده احمر قرمزي؟
1: مفيش حاجه اصلا اسمها احمر قرمزي، ده لون من خيالك انت اصلا. ايه ده؟ هو انا ازاي تايه عن بالي ان الحفله كلها بنات؟ انا كده مش محتاجه انسايتس رجالي خالص.
0: انا قلت كده برضه، بس انا افتكرتك يعني عايزه تضحكيهم على الرجاله وكده.
1: طب يا حس يلا حبيبي يلا، متشكره جدا ما تحرمش منك ويا ريت ما نكررهاش.
0: شكرا يا حس ويا ريت ما نكررهاش. طب خد يا بت، خد يا بت هات الجاكيت ده، خد يا بت يا ولا، خد يا انتوا تعالوا.
2: ضحك عليك ها؟ ما السكه دي اخرتها وحشه.
0: تصدق يا حاج طلع عندك حق والله. دبل شيفت دبل شيفت.
3: طب انا لازم برضو افهم انا بعمل ايه. انا هخش على لينكد ان اتفرج. ايه هو ليه يعني عايزني حيينه اتعلم اكسل في 10 ايام؟ وايه كميه الاتش ار دول؟ ايه المكان ده؟ لا لا لا لا، انا هشوف حاجات تانية احسن. طب يوتيوب مثلا، هاو تو بي ان اكاونت مانجر ان 5 دايز. ايه ده، ده فيديوهات كتيره اهي، اما نشوف ده.
4: Hello brothers and sisters, today I will teach you how to be.
3: بس بس يا عم، لا لا لا مش هينفع، انا هكلم حسام احسن. الو ايه يا حسام، ما تجيلي كده اشوف معاك حاجه.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
1: طيب يا جماعه انا مش هقول ان ما حدش فينا ما عملش كده، لكن بتختلف يعني. انا مره مثلا، ايه بقى مره مثلا دي؟ ما انا لازم مره مثلا دي اقول افيه دغدغ الدنيا، يا اما مره مثلا دي هيبقى ملهاش لازمه. اعملها ازاي؟ فين التويست؟ فين التويست؟ انا تعبت بجد، تعبت. انا بقالي يومين بتفرج على طه تسوي وليد المغازي لغايه ما خلاص بقيت لدغة في حرف الراء، بقيت بقول اسمي صاوه. حرام عليك يا وليد، منك لله منك لله يا بعيد. اهدي يا ساره اهدي يا ماما اهدي، انت مش اول مره، ما انت بتكسري الدنيا على طول، ما جاتش على افيه يعني. طيب انا هلغي ده ونقفل بتوبك الرسائل بتاعت الاذر. حلو قوي حلو، انا كده معايا حاجه كامله صح. خلاص انا هروح اخد راي محمد بقى.
5: دبل شيف
6: دبل شيف.
0: بس يا عم هي دي القصه، انت لو سمعت الكام حاجه دول هتبقى اشطر بيزنس ديفلوبر في مصر، مش اكاونت مانجر يا جاهل.
1: ازيكم يا جماعه؟
3: استنى انت بس، انت عبقري يلا يا حسام، هات حضني يلا.
0: ايه ده ايه ده، انت اتجننتي ولا ايه قدام محمد كده؟
3: يا ابني ما تفوق بقى، ما انا محمد.
0: معلش بقى، ما عامل لكم ايه فيلم فيس اوف اللي انتم عايشين فيه ده؟
1: يا عم احفظ بقى احفظ، احنا بقالنا كام يوم بنحفظك.
0: معلش معلش خلاص والله، كلها كام شهر كده وهحفظ خلاص.
1: احنا هنقعد كده بس مش كتير، كام شهر يعني لحد ما محمد يحفظ؟ هو عبيط؟
3: معلش معلش صاحبنا برضه.
1: طيب اهدوا بقى عشان هسمعكم الماتيريال اللي كتبتها. طيب يا جماعه انا شايف ان محدش يعمل كده، لكن دخلت يعني انا مره مثلا ايه مره مثلا مره مثلا او في دخلت يا اما مره مثلا لازم عامل زي فين توست فين توست. انا كده بتعت انا مره خلاص بقيت خلاص بقيت لحظه. حلو قوي حلو، انا كده معايا حاجه كامله صح.
0: ياه عشت وشفتك بتقول حاجات بتضحك يا محمد.
3: انت يالا كل العيال نزلت تقول واء وانت اتولدت تقول غباء.
0: يا جماعه بهزر في ايه؟ هو ده هيومر ستاند اب كوميديان بجد؟
7: عدنية اف ام 88 صاصة.
6: 89.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88 فاصلة 9 والسكر في عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

0: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: صحتنا في تغذيتنا. عزيزتي الأم، يحتاج الطفل خلال مراحل نموه إلى كميات متزايدة من الأطعمة المغذية. عند بداية الشهر التاسع وحتى نهاية الشهر الحادي عشر تزداد احتياجات طفلك من الطعام. فلا تنسي إلى جانب الثلاث الوجبات الرئيسية أن يتناول وجبة خفيفة صحية مثل الزبادي أو الفواكه أو الجبن أو بيضة، إلى جانب الرضاعة الطبيعية لضمان نمو صحيح وتغذية صحية. مع تحيات وزارة الصحة العامة والسكان وبرنامج الأغذية العالمية ومنظمة الإغاثة الدولية.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الوردة مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: اعلانك معنا وصولك اسرع.

0: القرار.
1: اتحرر اتحرر.
2: نمتي؟
3: ما عشت مقر.
2: كيف دايما عم تحكي؟
4: هيني حالك.

0: اكشن.
1: انا برضو بحبك من زمان.
0: اصل انا بحبك
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده. مش هينفع
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز.
1: كمان استعلم على كل خدمات البنك، فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: أخي المواطن،
6: أختي المواطنة،
5: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
6: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
5: شرب المياه النظيفة،
6: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
5: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
6: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
5: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
6: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
5: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
6: استخدام المرحاض.
5: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين. لحظة نطل.

0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: جبل الجرانيت انشق
1: انشق
0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: ما في حاجه تقول لنا لا ايش حال يوم تحررنا

عليك اشوفه معك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك. بتنكر ليش اقول عليك اشوفه معك واروح وياك. دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

0: انت بتحبي الغنى؟
1: اموت فيه.
0: يا حبيبتي.
1: يا حبيبي. يا سلام على حبي وحبك.
0: وعده مكتوب لأحبك.
1: ولا نمشي الليل من حبك.
0: يا سلام على حبي وحبك.
1: يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. يا سلام على حبي وحبك. وعده مكتوب لأحبك. ولا نمشي الليل من حبك. يا سلام على حبي وحبك. يا سلام على حبي وحبك.
0: يا سلام على حبي وحبك. لما كان على بالي أحبك. يا سلام على حبي وحبك.

0: جراح وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح.
1: وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي.

Oman. Oh,

لا تحوجوها تروح لا غيركم تهوى لا تحوجوها.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.